0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Blishan Autoraya, al mobile, online or radio.
2: خوبة وقت مضيخ بوت مروات الشرشاية أرعد بتباقى وخمنو الخرزة اليوم خرزة أطراية اس بي اس ميافورة للعامة الكاميرا ذو من أموات تكورنجاي والخوة الدقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخططة المروات الشرشاية كل أرعات أبريجيناي ومروات الجزريات توريس ستريت أتأختن مشموية من جاوي
3: ميقرات ميقرة أنا من يونس إيمانويل قابلوخي مشينا الخرزة أطراية أس بي أس غيدا إيت خرزا قيمانة شباتي كهاب خرزة من ملوء آني تبيشنا تونيه ومخوب أخمق روح لقاتوخن قدان إمنا خند لنا الشميو إينا كهابي لن قريت الطب إينا طبا بتاوي طب تشوع بشارخ لبقريت رش طبه

0: tre sjóra mittlun nýgjó hægit sötur að ég ætta að gjó sér ný. Rysjánu til Trump Marley eitt og þannig hæðið Amerika leikilja mjög sabjóðat Íran en æg smutlað svo sgerðið slæna. Gjóða mitt að lita í það, talanir gafi verði að tómílel nýsjæn góð písle robum sem hæ gæjúða sútapæja. Bæbæ barúi hóta. دخشم سخصویه نه بود غدا گیتشه برادی تا گو تایمینا معروت سدنی بلیل دعوار ادگاو تره شوره متلون و با عمرت خا و خمشه شنه احیل دبط ما نصر بغزیرن ریش دخشه تیمتی کالمن مارله ادخا طریانا گورا بطرایه و رادیت و مخیله عال رادیت تروه شوره تیوه و گاوه وأن شورة تيوة ويجبن خميانة شورة بغدا رادي تخيطة ويجب كبرماتة وبعصرت أربوشي با ومرت تروي مثلن أبن بلخان وجربيات جورة طريان خينة وسهادة عينة وكل جربلن اديوي سي بي آر قدن شورة وبزي مغدرون الرادي تعالجيبو المخارطة خامن شورة وميقرأ كولمان مارلي الدخش بقائم جاروبنا اتخزي اتما بريلي جوداحا جيتشا.
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
0: رشانوت أمريكا دونالد ترامب قول إدبت يول بسقان المخيطة إيران إن لم يقرأ الملوء إدجوس زجارة شلامة. ومارلة إد بياشنا برمية أقبيلة إينا. رم إيدا حالا ليلي شقيلة شوبا وميقرا ترامب يولب آها وعدا جو كبشيات الجي 7 جو فرنسا وجو إيفيان وبلطلي قا اتهمزم بتقريتيق آها سزجارة ليلة مكسوية الزدعياتي قريتيقاية أطروات خينت اتلن على خرزة نيكلورايت إيرم سبرتلا اد احساس گارا بیت گارش درانا اللو گو اها خوتم شاوا گو سویترلند ایا طبط ما نصر بی زیرن میقرا ترامب ماریلی اید راشت اد احساس گارا لیلم کاسویل کل مندی و اب عصرایت منیون دولار دینا جسر نغزخا ملیون بیت بیشی مکلیه ان ایران لا مغزیه ال دوبار طاوه
2: They need investment because We did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage. So somebody's going to have to help them out. But we're not investing any money.
0: ناطر رزقيوانايات مواتم خيداتا انتانيا غوتيريس مكشطلة المدعيتة ترامب اتهدان مخيدة وإيران طيب الخاصة جارة سلامة وتقاو بيت هوية مكليتة حاشيتة بلاشا أهيلة طبت اشتصر بغزيراً. ملالا ستيفان ديورتيتش مارلي ات امواتم خيداتا حضرتها لسنت تروي جيباني البلخانة على الخشلامة يا ريخة وكميلة ومتقبلانة وكات بشلام بقرة أبود مع بدانوثة على قريمة بخواشة بلاشة بالإزرائيل وحزب الله كلبنان ديورتيتش ماري ات امواتم خيداتا بعيد خزية البراقتة بلاشة
3: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation to the constructive role played by Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, and other regional countries in supporting the negotiations that led to the deal.
0: Pakutta at One Nation, Pauline Hansen, Mublakhla al-Mamlu, Gyo National Press Club, al-Msatirta al-Gibbo. ومضيلة بتشخلابي ديو شياشة وعود لسبخطة علمات قم قريالن ات بلخانة لا شوية وكينا من خكمة مبوعة ات يوذاع اهيلة طبت شوصر بغزيرا ومملو بيشة وقطية اب مرمضة خداءاتا ينبانر درقل كليتة ون نيشن على القرآن بلاخي وميقارتا هانسن أب لقبل الزعامة ات ون نيشن كي عودة برشنية طهمايا

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
4: خا دخشا باكستانايا بيش لدويقا مبرت بيش لليما بقضلت براتة اتشانشن من أستراليا كت إيوة عم بني بيتوتو بخا غزقيا يو باكستان لتبقت بخزماني هاي لطبت 15 بغزيرا يالبت من مدرشة الشرويتا اديو بيرث هنية أحمد جو راديتو بجواجة عم أواهاتو وآخونو جو تشاكوال عايد إلى جو هوبركية بونجاب إيمن آها بيتوتا بش لجنوتا بيد جنابد إتوالون قرماتي وبيومة أربوشيبا دخشة بونجابي مارنا دخشة خشولة إد جنابد براقة وجو آي راديتة آها بيتوتا إيجي دريلة علي هنية بش لقضلتا أبزي أخونو تخد السر شنو بابو بشلن دربني بيتوتا هم زملن عم مختوت شرب برايت أستراليا وآني قم يوينون السدرة من سنغري بابت هنية عديل مري قا أس بي أس أردو إد بيتوتا طاقويا لابوت مشتقلانوتا وتاه قومتا ولاق نيتا زوزنيتا
5: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very
6: seriously.
4: استرلياي وبقرب دانا بتيطيت ان مبصرياتي جو مدات على البنزن بتبيشي مروخة منبار برختا اتغزيرا اهي لطبة اشتصر دا يرخى اها كيو لقطلا يرخى بش لمقروة بيت سلطانة فدرالايا منبار بلانشا بالاغدان مخيدة وازرايل عم ايران وايكت ارخت من الخوت الجامية بش لمكليتا جو معبرة هرمز وكت خمشة توقع التي والكي باشد من آها معبرة آها معودلة بزيادة يطيمة يقضى ينفيول ومزيد لصدعتا بوت ريمت الطيمة خيوتا وكت هدية واشنطن طهران سزيورنا على الخائطارة وبرميتا البرختة بلانشا وبتختة معبرة هرمز ريش وزير أنتوني ألبانيزي ماريلي شلطانة بتخمن يشق على طواري خراي من قم قطيتة مروخة مبصرتة مداثة على يقدا
7: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30 and we need to do that in advance obviously of June 30 so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week we'll make an appropriate assessment.
4: رشانوثة G7 بخواشا اغدان مخيدت امريكا بريطانيا فرنسا والمانيا سزجرون على مزيتة حيرتق اوكرانيا البارقت بلاشو ام روسيا اهل قبلتوان الصرف غزيرا رشانوثة فرنسا ايمانويل ماكرون مارلي ات روسيا ليلة مغزوية صويانا البارقت بلاشا وبخقر قاكليتة أوكرانيا درقل تروسيا
8: The balance of power has profoundly changed in recent months. Ukraine is advancing, resisting, and Russia is retreating. That's why we all agreed to increase the provision of air defense capabilities, additional systems and interceptors, as well as long-range capabilities.
4: استرلیای پیشن خرزپه قام قروت شمانت ام هدیانت شتاپویاته دوخ اعدانا و عودانت شخلاپا قا پرشتت استرلیایت شیتا قطره الپو اسر شوا من قم دورتت مقروت مخشخیاته تلایخاب تاموز اهل قبط 15 بغزيرا اها دشنا ين اوورد مطيمونه لقا پرسوپت بعوادن

Chuklapatawa Ugyo Arba Sherbe, Australian of the Year, Senior Australian of the Year, Australian Local Hero, or Young Australian of the Year. متوا أطرا نايا إد يومت أستراليا مارلي إدشنا تخيلي نايا كلنا إيد على المخشخيات دعمة وبخك مجاهي غدام مخشخت أخشي كي هاوي عمليان تل جشقتا لبرشتة أستراليان أوف دي يير بيومت إسري خمشة كانوا ترينا تريك وإسري شوة كل قرمانة بتقبلي الآحة دشنا من طبة قتلة عيوتها كت مصيلوند مكلي الإسبانيا بشويوتة خابخة جطعلتة بوتاخة كيب فيردي وبسرهاوتة ويلا آي قصة بوش مشامحتة بآهد ورطها طالانو شوريلون برياشة بخلوصي يورا كت خميانة نيشا فيرجينيا إيوة خامن طالاني بوش مغزيلون مصيات وكليات درقود إسبانيا وكت خجبانو جو انستغرام ثقل من 50,000 قا 3 مليون وجو ماني من مرتعلتي قامتا أنا يخجى من قصة شابيرة ات جو كاسا تي ولاية فيفا 3,000 وسريشتا مقراتم يقرأ أنا

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: ومدرت لنقالوخن حملو أخينا حمزومة بوت مالتي كولترال سوكروس يعني أستراليا سجي طهميطة وطالانة سجي إمواثة دينا شاروكة جو يحلة سوكروس ومن أستراليا بوشيخ تمدرت لنقالوخن حملو أهمزومة بوت فلو كت قربونة وخواري وغيو ستوى وداخي جار كخمخلا جانا من مرض فلو بصوروخت أن ملو بتحاوي محني أنا قتوخن
2: SBS Audio.
3: In Quorum Play, in Melchanta, Mahalbitwa, Eleman, Yanoch.
4: Yahoo, Dalia, Jumbehalam.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: I'm Abel Zodam Ishtini Shane. Mosiqet, Kanil Hinyanochon. U podcast, Melchane. Muslimun Tulchan. SBS Audio. Yan Sahbarun.
11: sbs.com.au/audio.
1: منتهت سوكروس مغزوية للأستراليا داريتا منتهت بشورايا قا يحلة سوكروس جو كاسة تي ولايا اغدا جاي خيتا دريل البحرة القصتة منتهت قا أستراليا سجي مردو تنيتا من جو كمبت جو ساني وشاريت بشطة قا خشتا لقاما بوش اللايا جو جتت أقلا لخلا قصة أخت بيشتة لهوقيتا من جشاق تطلا هدامت يحلت أستراليا كي أمري كل خائتلة غدا شعيتين قصة وقرابة أستراليا شاريتت قصة إيلا قربة قمام سترانا يندفندر سوكروز ميلوس ديغانك مر خورزة بورتشغال أس بي أس بشاريت دهشيتا
12: During the war in 95 we fled to Serbia. I was only 18 months old when we fled. We went first to Belgrade, then went to a town called Aranđelovac. And yeah, we stayed there for a while. Not the easiest of lives, obviously very, very difficult, having to leave everything behind in Croatia.
1: خلصت مطيلة قا بيتوتا ديغنك بغدا جربت من بابو جو بصلت خا أطرا
12: And through some people, he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to, I guess, as refugees search for a better life. And that happened after the Olympics in 2000. We ended up going to Australia. First, we landed in Kempsey in Sydney, and then we went to Liverpool. And yeah, that's where the journey started. You know, obviously we lost everything once, moved. I left everything behind, moved again to Australia with absolutely nothing. And I'm glad in a way that it happened that way because that kind of gave me a little bit of strength, I guess, and resilience in terms of being that person I am today.
1: قائم كديغانك إيلة قيومة أستراليا جو وورلد كاب مشروره لالتولداتي بوش خرايط خا سدرة ياريخة من ماشا خطي وربناي وزرعي آني تعود لن مع بدانوثة جورتا على جوتت أقلت جو أطرا إن قصة سوكروس مغزويلة لشخلابة قصة أستراليا وخينة من طهم بريشة أب آني بيشة نخزية تعالت قامت سوكروس بأحد ورطة عن تركيا مجيلة الخيلة جتت أقلى أفريقيتا قا أستراليا نصيخوتها.
13: Up here's Nestori, great first touch, Nestori, and good now! Oh my word! It's a Nestori moment in Vancouver!
1: Goal at Nestori إيران كوندا. جو سبخته دي إيرونتا ين كاونتر أتاك. أخت بشتلم شو مهتا بيت أقابانا ديفيد بشير متولق أستراليا على شويلة قرمتها. يرنكودنا إلى خامن 8

0: damet sokarus ka dwartet kasa tiwi laid ahashita aid birjen al-wadder min Australia. U xamen tla id birjena gyo kempet gyo sanet Afrikaj. U uxina gyo aha gyo da ile awer mabil. Birje min awahe id South Sudan u gyo kempet gyo sanet gyo Kakuma gyo Kenya mtilik Australia u awb umrat usron shinne. وهدية عود لقى يموت قطرو جو كاسة ولاية تريانا ومارا لطعلتو أم سوكروس إلى غدا طبطة ين رفلكشن اتطعنتت منتت آو ورابخينة مغدية اتبريانشنا بوت أستراليا.
1: It's coincident again that is refugee week in the World Cup, you know, and also at the same time you have many refugees in the team. And at the same time, like when I reflect back, I'm like, you know, we all belong to this world together. So we all just gotta thank Australia and do our very best for the country that has taken in so many refugees over the years and has done that for a long time.
0: Umabil rababi daile et baha shawa. Iwa shawa at gabusane morize bia the Refugee Council of Australia. ما بيل مارلت قصته جارك خرزبة قخينة اتقينا بحر اي كنا يتديو اتما ايوا قم خزونا وتلارب ايدا من صورة ينهيوي.
1: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country and then Australia took us in through a humanitarian visa, you know, so that's how I was able to go to Australia and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament, and just to tell you everything is possible. So, keep going.
0: In a qissat, lele klaya lakha. إيمان ملبانا توني بوبوفيتش من يخلي ينقم مكليل قا إيران كوندا من واليتو جو طالت عن تركيا إيو أخا قيسة تلمتا رمزايا و جابيتا تأسري خمشا شن طالانا ملبن فيكتوري نيشان فيتي بيلي برونت بابت ماليزيا من شرشة سريلانكا ويمت أنجو إنديا وإيلة أو تميل قمع يطاعول لي جو كاسة تي ولاية أو مارلت إتلش وهارب آها وبالهي قوتة باعت مضر قا بيتوتو وقا كل دوخياثي إتعويدين قاتو هر أي أي كنايو تإيلة قا بيتوتة جوسانو مشخطي
2: I guess it's showcases, I guess, you know, the cultures we've got in this Australia squad. And, it's proud for my family. You know, they did a lot to get me here and a lot of sacrifice. And, if I can repay them back, I guess that's a dream.
0: Aha ilaha khulma, ed'ammat Australia, umudhabe sharshay yan mekena itye. Bkhaduta, sharikya khid azakh ammay. أهم لو بشكتها بيت سنال أوستي مريزو قرية بيت نينوس إيمانويل داخي نطريتون لجانوخن من طفيتا بفلو هديرة قأقمة اتفلو جو أستراليا ميقره أهي لخا من ملوء اتخرزات أستراليا بشكتها إنفلونزا إلخا مرعى رابطة بيانا وكي خاضر كل شيتا إنا خيل طبيتة فلو بوش كي زيدة بطانات تشيرية وطبيات كماطي الشوية بوش اللايا جو يرخد ستوى أرى بيتوخن درتلا قا أقمت فلو بأهشيتا جداها خلقتة أستراليين بوشيختا بتمزمخ عمطلا من سبيري ين إكسبرت اتخازخ مانينا آني ناشي بوش كي قبليلي ين بالطابي بأهمرا وإيمان والي لتشقليت لطعاما ين فاكسين ات انفلونزا شيتا ايد ومد درماني لا خماطاية ات ماسيتون مبلخيتون لن وبرشا ايد بود شورت أستراليا

0: Aqma et flu ile rabata pjana, u barabagjahe, përsupët bët fajena, msajnet besmi minnu me të khët khekme jumani. Ina it nashe anit ina khut qënta allaja jen haj risk, u bëmarë e qëshje u appe pish pjeshtë gjo bet krihe. U gjo Australia, tre elpo isri khemsha iwa ajshita bësh qëtlanta jo sigla, ket zowda min elpo shu ma gjenate mitlun bisababit flu. Dr. Michael Wright ile Asia Ammaya GP Gio Sydney wab ilim dobrana at the Royal Australian College of GPs. Marili, it roba persupe lena badaya tkma qantele yen dangerous aha mara u ki hawile plaqe ut payate ibmar echine mach asqutet shkaltet napas u ab pneumonia.
1: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
0: شدا عين سيمتمز أعراض اتفلو إلى بوش زمينة أكيوت وكي خوشي شخنوتا اتبغر عليتا عجستا يو اللاتي وجرمي ومر عدريشا وعجستا يو بلوتا ورمخ مر أخينة كي برسي يو هاوا ين ايربون ديزيزز انفلونزا كي برسا بأرخد روغي ين نابس ناشا طبية وبرخد نخيرا ين بلوتا وما بلغتا الدخيوتا ربطا ين good hygiene ما خلطت إيداتي وما كستت بمه ونخيري وبريشا إيت إيمان بشالتون ين بدانت تبتا أني كله بتمهيري المبصرتت برستت بيتا بفلو وما كليتت برستي ين دكتور رايت ماريلي ات ارخا بوش رشيتا بنطرت جانوخن وقخينة الى شقلت الطعامة شيتاية فلو annual flu vaccine.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
0: ربنا شيء كتابي بيت فلو وبرشائيت شوري ساوة ونشرب طينة وآنيت إتلن مرع زمينة chronic conditions إنا أبر سوبة مارت خلمانة وخيلة ما ستابي بيت فلو شلطانة أستراليا مخشوخة لتكلخة من إشتا يرخي بأمرا وقلو بقاني لطعامة فلو بكل غدشيتها ومطعمت إيلا مجن تا كلخات إيلا خشيخة eligible دكتور ستيفاني ويليامز إيلا خلطن دبرون تجاوانيتا جو The Australian Centre for Disease Control بمهرلا.
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
0: ين مارد بلخانوخن ممكن مقروي المطعم تمجن تفلو ويتخمن يانا من مقروانة خلمانة مخ أسيو بكريه عنيت ماصيتون جابيتون لقناتة شرقياثة ين شوتس ات انفلونزا ودكتور ويليام غدجا خيتا.
2: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia.

0: Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: شاوري من عمر تري شني هل شو وصر ما ستقاني لطعامة مجن. طعامة فلو برشة نخيرة بيشة لبوريا جو أستراليا أشيت تري ألف وإسر إشتا. إن بيشة لمبلخة بيشاروتا وبأمينوتا قرابة شني بت أطروات خينة مخ كندا وغدانم خيدة أمريكا وأبجوي أوروبا. إن ماسيتون قانيتون برسو بايت جو أستراليا. وخكم أغدانه كي مقروي لما جن قا شورة إينا بيرخي وأب شورة آزاني قا بريسكو سخصمون إت إن إت خرزة ما جن جو أغدانوخن إت بخايت جاو دكتور وليمز معرلي الطعامة إت لاما بلخت التخماطة إلى خمندي رشاية قا بيثواتها.
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: ممكن يلطى بيتون بيت فلو بكل غدا عدانة شيتا إنا با علوثة وخيلة فيروس بوش خيلان إلي بدانات تسيتوا وبسامة جورة أستراليا عدانة بوش خربة إنفلونزا إلى بيرخي من غزيرا حل إيلول ونشقليتون الطعامة طلال أربا يرخي من قمع دانة أقمى خيلانة كي مزيد الخصين طوخن وهيك الليلة عورت عضانة قانيتون لطعامة فلو وبرشايت إن مخطوطة تأزيتون بخزوقيا ينسابر دكتور ميرو شيلد إلى بروفيسور جو مرعي طبياني وخلمانة تي بلاية من بيت صوبة سيدني بشوق إلى
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: طعامة فلو كي هاوي بريشة بكل غدا شيتا وكليتا على بصلة بريشة فيروسز بغدارة نجو كنشتا بغدادانا. البوت هذا سنيغه وخطغانخ الطعامة فلو شيتا ايد و لاباسورة منخا جو اشتابر صوبة كي هاويلون خربايوتا جيبانيتا ينسايد افكتس من برم طعامتا مخ خميموتا ومرجتا رعشتا بكتشخا واجستت علاتي وكي ماريخا من خكمة سعطي وهلقة تريو ماني إنا دكتور شيل ماريلا اتخكمة جاهي كيباري خشي شوياثي يعني allergic reactions كا خكمة برسوبي.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that it might happen.
1: ويت بسل بريشم انتو عامت فلوغ أستراليا. أسيوخن ما ستحير المخشختة اد اوتو عاما ين فاكسين بوش الخيمة قد سنيقو توخن. بخوتاما. وأخ أسيا رات بمارة همزمن عام أسيوخن إن إتلوخن بوقاري بوتقنية الطعامة فلو.
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: أهم لغة بشوكتي وبي الزوي ثماريو مريزة ومقروقة خنبية نينوس إيمانويل

0: سيرين بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع sbs.com.au/السيرين. مقسومة بشماتة SBS لشان عطرايا تم من الدراشة ومع الباتة فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطرايا على SBS.
1: شمعان خبيه مخوبه مقرو وقاتوخن آهت بقتت وداولن عن خضانة عم أسيا ألبرت يوسف وهمزومة خبت شوتاقة موخة ين ستروك ين سكتة دماغية ومن مقرن من دكتور موديلا آها أو بقدلة ومره
2: هل بد أول مرة إلي خامن مرة قوري قطلانة قوري دت ناشا قو أستراليا ولابس هدخة قد ياود disability يعني ناشا خلنا ليه ما ستبالة قد كده بالة بالدواء مرة أول مرة تقريبا تري وربا بليون دولار أستراليا خرج الله كتشيتا قلت مبسمت دي قمت دي وراب على ومرة بقاني ومودي لأمرخ مودي لشو تاقد موخة يعني ستروك أول إلي قد موخة ليلة بطلاخة يعني بمياتي خب جزء يعني طارت من موخة سبب دم ليلة بمطايا الله داخل وايا يعني وايا لك اقترت الدمة أمرخ كلوتين جو شريانة أن جورد تماطي يعني شريانة صورد موخة يعني شريانة جورد منطي دمقة ريشة يعني ويالي دمدمت يعني بليدينج جو شريانة أني
3: يعني أنا السبب الصايع أنا قاعد بشواقنا شوتق تموخة شاقل شوبا من نسيانوخ وجو بلخانوخ وجو دو شوتابوتن كما من يانت ابن عمان خزيت اتلون اتخمر ينبالنا جو اتخمرا
2: خلنا اتلون رابا ناشي قد ويانا شو تاقد موقع ستروكي لوية دجو تلت لي انا خجمونيا انا رابا اتلون هل بد بالا بربر لبا بتالي مرة شو تاقد موقع قد مرد مروانا جو خلقت تورا قد مرد شريان الدمة شريان يعني سباق الدمة لنا ممطوية دمة سباي بدواقنا بتكلوتين بدواقنا بتأثيرو سيكروروزيز يعني تربة تيلا بتياو القدان الدمة أو مواد لها أو خزداغة
3: سباي مودينا شو داعي يعني شنك سمتمس اتاها مرة قتناشا يتغم دانا
2: أنا قيت الرابة قد ناشا ديطي مودي لوايا قد الترابة قاية نشان قيوي يعني سمتمس يعني مرشت ناشا قد قتلي أول مرة يعني اتن حالت إيهاوي خا أمرخ ربيوتا قو خامن هدامة طغرة إيدا أقلى صباتي قو باتا قو لشانا ترقلت لشانا أمجنتا يعني خربوطي لي يعني بم سائل آمر خبرة قد بيه أمر يعني شخلاطة جو رغشية دت بغرة يعني دمرخ فيلينج قد بيان بتلاقى لفيلينج وعلى نمنس يعني ليلة بالراشة بت إيدا يعني بت أقلى يعني خي البد سام الزودة خجية بيداوق يعني وعلى قد يعني توينينا بالراشة بتوينتا تنس نيدلز ليلة بالراشة بيها ات من ديانا خلنا قد مرا لشانة ترق لشانة يعني ليه ما سيحمزم يعني وايا لي قجنت يعني لبم سايت كالي loss of balance يعني خاخي قلقو اينا خازت خاخي قلقا خاخي اينا خا اينا قطوسة تلقل خلنا غزايا لبم سايت خاجة قخاد انا كريتو برادخ درب هنا دارت عينة وخاقة خردة أي بقراشة بجبع صورة من اسو أرطاسة أي عمري ترانسيد إسكيميك أتاك أي إلى وارخ خا ساين يعني خا دمرخ نيشانقة قد هشل هاود بدهاوي لخ أول مرة سي غي دكتور ديوخ هل بد ممكن هاوي أول مرة بش رابط اسو أرطاسة أتاكي تلوايا إلى فول ستروك يعني ستروك ويدة ترقلة خدنا وردي دم

0: تجويده. يعني اقترت دمت الى بكلايه وشريان الدم خخق بكلايه للدكتور بدواقه لو خخق خدنا الدم لبجاج يقولوا له شريانه انا خخق اي بجواجه لمشوطه من جوج لمشوطه زي بتخلى خخق خرتا يعني اين لو بغزا قمنا بغزا خخق اي دور بيتا وسبوت دور بيتا اي دور بيتا اقل دور بيتا الدره خخق خرتا ان نشان قينا قد مدوينا قد اوى قام حاول خاش ستروك صورته يعني قام حاول أن يقول واي أقول له مسوي فصاته يعني ويل ستروك غورتا يعني ستروك خيلا تعالى قرق خاجة الدكتور دي
1: دكتور من ضيته هون سيانو بوصايا ين ستاتيستيكس كمالة نسبة خلصت من موتا إيمن خناشم خايلة الله عم خيطة ستروك شو تقتموخة
0: دوزوتا يعني statistics مخزوي لقد اسري قو اما من انتي نواين فول ستروك خاير خا بمياتنا وتلاي تلا قو اما قو شو تقميتا بمياتنا فانتي نبياشا تقريبا 88 قو اما من بياشانا قو بيتا بياشان disabled اي ديسيبل في حربت خا يقرا رابا الى الايكونومي دت اطرا سبب بيه له تكبرانا قرك شغل الله طال خنا بدها داخي يا او بيه له خدمه رابط دهاي والا قديه خدمه نيرشنج هومي لما خدمه دت جوبيتا ده خدمه امير سونويل انا من ديانا رابا
1: نفقياتها وانا ترتاقي دبل
0: ايه دبل الوايا وادت قد سبب ناشي ايجينج وايل بشرابة يعني شنقة شن ناشي برياخنا ف يعني برخاء اصفا شن خن بخازق وقد بشرابة ناشي بتهاوينا النستروك يعني ناشي تهاوينا ستروك بشرابة بخازقنا قو كوميونيتي من قنطة من هدية
1: رابس بها دكتور هدية بقارة وش ألصايا انا نقايا إيلي قداني تلينا بهيل ايجودا مرة وبخيل الله هيتش لنا بلي مو دينا ورخاتقة مبصرت داها قمطة دا دانجر وباسمتها
0: هل بد رابع أن نقيت لقد يطلق بلخة قمطة دد آوة مرة مو دينا دخل متخران قوة شاوة دورة بد مرد لبا اتلان متشخ لبانة ولا متشخ لبانة أخد بلخة قمطة اتلان متشخ لبانة ولا متشخ لبانة هل أو من دينا أن لا متشخ لبانة إينا ويت الناشة إلى أرزاك توتا أرزاك قصة أرزاك بشرابة مرد شريان الدمة أيدي تري ورطة قو شنة يعني برد اشتيش خمشا شنة برشوي شنة وعلى بشرابة أول مرة أو دطلع ويت أول مرة قو بيتوتا قد وعلى قو بيتوتا قطوسة أول حاتين دخمرا ممنوعة خالواتين خلياتي وإتنا أول مرة يعني إتنا مرد لبا اسكيميك هارت ديزيز او متخرا يعني او مرتين تي واحد انا خزداقة يعني متوينا قنطة ناشد هاويلة ستروك ان متشخ لباني مو دينا قم كل من دي الى زريوت الدم رمتا يعني بلد بريشر هاي بلد بريشر يعني هايبرتنشن زريوتا هل بد بتأكل المدرو مكلوية ناشي شاق الدرمانة داد من الخرابة لآخر نخلياتي سباي آخر ان خلمان آخر تنتنت إلى خام من طلخة قنطة خيلانة قد يودي أول مرة مزيد يقار قنطة أول مرة كولوسترول ويتد كولوسترول قدمة يعني مش خلق دمه هل بدأ بوا متشخ لطانة ممكن الكنترول أو دخل بدهب

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: دانا مرن دتني خخ جوال ترانسيت ديسكيميك اتاك يعني واي وادو خيلا خا ساين خا وورنينج وادو خيلا قد اي ويلا اجا بلطلخ سلامات انا جاخرت هشر هادي بعد لا بلط السلامات تي غي اشد اشديو ترانسيت ديسكيميك اتاك الى خا من طلخة قنطة خيلانقة او مرة شتاقة ددموخة من دي خلنا اتنا هلبت دخل متخرنا جو ان لام الشيخ قانا الى مر اللبا انا اتني من ديانا خدنا او مر اللبا الى كورونا هاردزيز الى جو بيتوتا ليلة ما الشيخ قانا جو بيتوتا ويتو انا ويتد مر اللبا جو هر او مرانا ممكن مزد قا قنطة دت شو تاقد موخة من دي خلنا اتلوخ ربربت اللبا ربربت يعني امرح اتريال فبريليشن ربربت ادن لبا اتريال فبريليشن ممكن او دا اخذ داقة واتني رابا ناجي قدتنا يعني ربربت لبا وبالكد ليه طبيعي رابا ات من دي خلنا ويتت مر الشريانة دمه جو اقلاته يعني قدمنا الليلة بالجواجة أنتنا أقلاتن بسماك جو قرطة رابا يعني جو جو بالجواجة بمراين أقلاتي الشريان لبدي إيقى أباي أجد هاي أول بندي جو طغرت باشا مزود الأخوز داقة قنطة
2: ات هذا مرة شو تقدمه خطأ أو ناشا. أسيا ألبرت يوسف هاد بسيمة رابع غدانوخ.
1: بسيمة رابع خنينوس.
3: مسلم أنت الخامد إس بي إس أوديو آب إديوم وشارم مش ميتال كله خرزوخ مخبة هدية وما

0: SBS.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: If you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
3: وكيت مسغلتا عن ACNC إلى سوبيانيتا voluntary. إن خا ساعتا تقدرانا شموم سغليلي اه منايو لا اتبشت لم دققتها اتبيشا خشختا اختام تكستا لا ققنيتا وتلا شوية طاوي يو بالخانو بشتا لا السخصيتا عال شاري روياتي اخدام تكستا تقدرانا انتبشت لم سغلتا مدبرنتا اي سي ان سي ماريلا.
2: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
3: لكن لطوكاست أدرانا ماسي التاني المبصرتا يوماداتا قبرسوبت بدواخنا زوزا. سنغرا أمي ويليامز من The Justice Connect Not-for-Profit Law Service باشوقلا.
4: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
3: ونتلوخن غدا زدوطا يندلخوتا كنسون بطبل خناند غدا دوكاسد عدرانا ماسيتون درشيتون لآها شربا عم شرانة قانوني كو اغدانوخن و اي سي ان سي ماسي اذا دعوري كو قصتت مقمتت زوزا ان خاطو كاسا ليلة مغزوية ما عودلم زوزا مقمه وكلش كياتي مقروقة اي سي ان سي بياشنم سخصية اينا أختي بتقبليتون المخططة اتشكيتوخن بشتل قبلتا ومطيتا إنا ليت مضعنوتا بالزودة كوميشنا وورد غدقاي خيتا.
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
3: When it looks شكوتا بغدا مقامت زوزا الديانتا لا دوخيتن الهجخة زوزا ومضمن قامخت ومحلايا ينقاذي National Scam Watch Service scamwatch.com.au ويما بدواختون الزوزة برخت أونلاين أنا نقيت لتها بيتون خطيتة اتباتا ينوبيتش إلى شارورتا ورشميتا لا مليزيتون ولا نقريتون على الصورة شكيوتا إدبيي ين suspicious links وسخصمون على الهيايوتا التوكاسة المقومة للزوزة مودي إن خابر صوبة ما كمان الزوزة بتباقي لبيوخن بيتر هيلز جونز إلم دبرانا جاوانايا ين CEO at the Public Fundraising Regulatory Association آه إلا خاجوشما اتكي عاود قيموتا التوكاسة وكليات مقامة زوزة وأدرانا أن اتكي عاودي البلخاني باتا قباتا جو أستراليا لخ

0: أو مغزوية للخكمة آتي سموقة ين ريد فلاكس ين قنطة بوت فيس تو فيس فند ريزنج سكامز.
1: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: إطلاب بصلة at face-to-face fundraising ما قمت تزوزة يو شويلة ينجدواتي ترعى الترعى وما قمت تزوزة يو shopping centers وقتن بتسبريتن تخازيتن الحكمة شوية دوبارة مني ميقرأ هيل جونز يقول لحكمة توصي.
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: مودين أختن جانوخن بايتن مقيميتن زوز الخنيشة أمي ويليامز من جاستس كونكت ماريلا ات أمي نقيت سخصيمن من مشتعلان جوغدانوخن ستيت ريجولتوري ات خازيتن إن سنيقيتن البساسة ين لايسنس ومود قانون والي لتن مجتمعيتن اللي إن طلبتها برسو بيتا قزوزة مزيودة لها ات أمي نقيت لين خد قانون مقمت زوزة.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: ونشريتن الخا أونلاين كراود فاندينج ربا ممكن إلى اتمقمت تزوزت بعواداتن إلى خد خوبات مشرورة regulated activity ميقارت ويليامز مغزوية لتري نقزة الساية بوت أونلاين فاندريزينج.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: وممكن تحابي خد قانون بريشة ومقامت زوزة وجارك بجلي خوطة مضع اي كأن زوزة بزالنا يعني نشقما يو شريرة اها مقامت زوزة قد لا مغلطيت قاد وخاني. أهملوها في شكتيرة بتزاوي ثمارية مريزة وقرية قطوهم بيطنينوس إيمانويل ميقرات ميقر لخا بيتاية وخلخو تامت خرزاقة دها رمشا بصبران قد كلن شقلن خهنيانا وبوسامة مشميت أرلو مخوب انشقن دخل مشينا عم سونيا أوديشو وزمرت تخلما خمن زميات الشابيرة إد أمينا إيت سونيا كي مقروال وقاتن هل تطبخ بيوخن بخرزة بيتايلة بتأمرن مسمن بالا ولا رابا شهريتن بغزيت جوت تتأقلا ساعة تري وطلاق إدمتا إنا بصورة وقت بتخزيتن يهل بيوخن بقرامة مني أنا أني نص إيمانه والبتأمرن بوشن بشتاله.

0: In an hour, People Fixing the World with Myra Anubi.
1: We're meeting a man saving snakes in Nepal and then hearing about a different kind of anti-venom in Malaysia as we find out about impactful ways to prevent death from snake bite.
0: NewsHour is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ويكند بالعربي, نرافقكم فيها في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع. أعزائي, نستهل صباحنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكامرايغان من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر, كما نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في 21 من شهر يونيو حزيران 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أعزائي, في هذه الحلقة نتابع أبرز التطورات السياسية والدولية ونرصد انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني, كما نتوقف عند مخرجات قمة مجموعة السبع ونواكب أجواء كأس العالم 2026 وما يحمله من قصص ونتائج لافتة. أما حكمة هذا الصباح فهي للكاتب والمفكر الألماني إريك فروم, والذي قال: تعلم أن تترك ما لا يمكنك امتلاكه, فبعض الأشياء خلقت لتحب من بعيد. فابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين, حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال الأسبوع.

0: الحقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم، ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أعزائي، بعد أسابيع من التصعيد والتوتر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران. تتضمن المذكرة وقفا فوريا للعمليات العسكرية، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، إلى جانب إطلاق مفاوضات تمتد لشهرين لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وبينما رحبت أسواق الطاقة بالاتفاق، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى اتفاق نهائي يرسخ الاستقرار في المنطقة، أما أنها ستكون مجرد هدنة مؤقتة في مسار تفاوضي معقد. أعزائي، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
1: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
2: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني، لذا يجب عليكم استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل إذا لزم الأمر.
1: إضاءة اليوم بتهم الكتار، لأنه رح نسلط الضوء على الزيارات العائلية إلى أستراليا في ظل التغييرات الجديدة على سياسات الهجرة، يلي أعادت رسم ملامح نظام الهجرة تحديدا بعد موازنة هذا العام. اليوم آلاف المواطنين الأستراليين وحاملي الإقامات الدائمة بيطرحوا سؤال أساسي، إلى أي مدى ما زالت أستراليا عم بتسهل وتفتح البواب أمام زيارة الأهل والأقارب القادمين من الخارج؟
2: خلينا نسأل كل الأسئلة المهمة لمحامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
3: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير المستمعين.
1: هلا يا ناظم، يعني هالموضوع بعرف بهم الكتار، وشكرا لأنك أنت يعني من القلب حبيت أنك تسلط الضوء عليه. بداية، شو أنواع التأشيرات اليوم عم نتحدث عن تأشيرات الزيارة يلي يمكن للأهل والأقارب التقدم لإلها، سيما إذا كانوا أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم مواطنين أستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة؟
3: بشكل عام أكثر التأشيرة بتنعمل للزيارات العائلية هي تأشيرة الزائر اللي رقم 600، فيزا سب بلاس 600 رقم 600، وهذه التأشيرة فيها عادة أكثر من مسار. في ناس بتقدم على المسار السياحي العادي، وهذا مناسب بيكون أكثر شيء لزيارة الأهل والأصدقاء أو السياحة، وفي مسار تاني هو اسمه Sponsored Family Stream اللي هو بيكون مدعوم بكفالة من أحد الأقارب داخل أستراليا. هلا اكيد اختيار المسار المناسب بيعتمد على وضع الشخص، على جنسيته، على سجله سجل سفره من قبل، على وضع العائله باستراليا، واكيد مش كل الحالات لازم تمشي بنفس الطريق. فهيدا الموضوع لازم يستشير، يعني اي شخص حاب يجيب قريبه من الخارج لازم يستشير محامي او يفكر بهذه النقط مشان ينقي بين المسار السياحي العادي او الفيزا الزياره المكفوله.
2: حلو كتير على التوضيح. طيب، بعد هالموازنة اللي كشف عنها وزير الخزانة جيم شالمرز، وطبعا دائما الهجرة من الركائز الأساسية للموازنة، عدد المهاجرين وغيره، هل برأيك التوجهات الجديدة ستنعكس على دراسة طلبات الزيارة؟ عم نسمع من المعارف والأصدقاء أنها عم تأخذ حتى وقت

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: كان مضطرب أكثر كل ما كان التحصيل تأشيرة زيارة على أستراليا بتكون أصعب أكيد. وكل ما كان البلد مرتاح ومعروف عنه أنه بلد مستقر وبلد غني كل ما كان التأشيرة الزيارة أسهل على أستراليا. هيدا شيء واضح يعني. لذلك كمان حتى بنشوف أنه تحضير الملف بشكل صحيح صار أهم من أي وقت مضى. فهيدي التوضيح اللي حبيت أعطيكم إياه.
4: ناظم، إذا ما نحكي اليوم عن أسباب الرفض الأكثر شيوعا، شو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض تأشيرات زيارة الأقارب؟ كيف يمكن اليوم للمتقدمين كمان إثبات أنه الزيارة مؤقتة وأنه عنده نية حقيقية للعودة لبلدهم؟ يمكن هذه النقطة العالقة دايما تأكيد اليوم سبب وجيه للعودة إلى الوطن الأم.
3: هلا أكيد حأحكي عن الأسباب، بس كمان في ضرورة نقطة نوضحها، نقطة عملية نحن بنواجهها بكل يوم تقريبا. في عنا كذا بلد، في أشخاص من كذا بلد إذا بيقدموا طلب زيارة على أستراليا حاليا، بغض النظر شو وضعهم، إن شاء الله يكون يعني عندهم أحسن ملف وأوضاعهم كتير مناسبة ووضعهم المالي كتير مناسب وعندهم شغل وعندهم أملاك وعندهم كل الأشياء المطلوبة، عم نلاقي رفض. مثلا عنا من لبنان، سوريا، العراق، اللي هو إذا مثل ما قلنا البلد كتير مضطرب أو في شوية مشاكل بيكون عادة طلب زيارة كتير صعب. الحابب وضحه للمستمعين إنه بهذه الحالات إذا شخص بيقدم طلب زيارة على أستراليا وعنده أقارب هون وبيرفض الطلب، في يعمل استئناف للمحكمة الإدارية. وللحقيقة اللي بنشوفه عمليا أنه بالفعل أكثرية طلبات الزيارة أو تأشيرات الزيارة بتنعطى بعد استئناف المحكمة الإدارية. يعني نحن عنا هالشي بنشوفه تقريبا بشكل أسبوعي، عم يصير كتير رفض بأول مراحل وما عم تطلع فيزا التأشيرات الزيارة إلا بعد استئناف المحكمة الإدارية. أوكي، خلينا نوضح. يعني ما في إلا تقريبا الأهل، الأم والأب هن الوحيدين الأوقات وبيمشي حالهم من أول طلب من دون استئناف. هلأ أكثر أسباب الرفض اللي منشوفها أنه بيكون دائرة الهجرة مش مقتنعة أنه الشخص هو زائر حقيقي أو مؤقت. يعني هذه أكثر الأسباب منشوفها بشكل عام. يعني إذا ما كان عنده روابط قوية بالبلد، أو إذا وضعه المالي مش واضح، أو إذا مش مقدم أدلة كافية عن سبب الزيارة، هون بتزيد أكيد احتمالة الرفض. لحتى يقنع دائرة الهجرة أنا برأيي لازم يقرب مستندات بتدل أنه عنده أسباب يرجع، مثل إثبات عمل أو شركة، أملاك أو عقارات إذا موجودين، عنده عائلة أو أولاد أو أهل هو بيدير باله عليهم، إذا في حسابات مصرفية منتظمة أكيد، إذا في برنامج زيارة كان واضح في المنطقة. كل ما كانت الروابط بالبلد الإقامة أقوى كل ما كانت فرص الموافقة أفضل. وأكيد إذا في شخص عنده تاريخ سفر، مثل مسافر على دول أوروبية من قبل، مثل أمريكا وأوروبا وكذا، هذا كتير كتير بيساعد الموضوع.
5: طب ناظم، يعني بنسمع كمان وسمعنا مرة منك إنه في فرق بين تأشيرة الزيارة العادية وتأشيرة تانية برضو زيارة ولكن sponsored أو مدعومة من أحد أفراد الأسرة، من ابن مثلا موجود هون بأستراليا أو بنت بقولك أنا بدي تسponsor والدي أو والدتي أو شقيقي ويجي على أستراليا على حسابي تقريبا، بتلاقي الفرص أفضل بهذا النوع من التأشيرات؟
3: هلا انا للحقيقه بتاشيرات الزياره العاديه يعني من دون كفاله، الشخص بيعتمد بشكل اساسي على ملفه الشخصي وعلى وضعه الشخصي ووضعه المالي. بينما تاشيره الزياره المدعومه من العائله بيكون في قريب مؤهل باسرائيل عم يدعم الطلب، واحيانا دائره الهجره ممكن تطلب من الكفيل انه يحط كفاله ماليه او ضمان مالي لفتره معينه، وعاده الضمان المالي بيكون عاده بين 5000 دولار ل 15000 دولار. الضمان بتحدد حسب كل حالة أكيد، وممكن يوصل كماكسيمم، شفنا حالات ممكن يوصل كماكسيمم للأربعين ألف دولار ككفالة أو ضمان مالي. أنا عادة بنصح بخيار يعني حسب كل شخص وعنده حالة أكيد، فعمليا أنا شوف على أرض الواقع كمحامي هجرة ما في فرق كبير كتير.

0: بتشانسز انه اذا قدموا طلب سياحه عادي او طلب سياحه مع كفاءه، الا في حالات لما بيكون مثلا عم او خال بدهم يجيبوا ابن اختهم او بنت اختهم، يعني هيدي اللي عندنا الريليشن شيب نيفيو او نيس. لانه لو بيقدموا طلب السياحه عادي ما بيقدروا يعملوا لهم استئناف للمحكمه الاداريه. خلينا نقول اذا خال عم يكفل ابن اخته ورفض الطلب، اذا مقدمين طلب السياحه عادي ما بيقدر يعمل له كفاله من خلال المحكمه الاداريه. بينما اذا مقدم له الطلب مع كفاله ورفض الطلب، الخال بيقدر يعمل استئناف لابن اخته. فعندنا التوضيح على هيدي النقطه. اكثر شيء انا بركز لما بيكون في هيدي العلاقه، يعني مش قرابه درجه اولى، بننصح بتقديم الطلب مع كفاله، لانه اذا تم الرفض فينا نعمل استئناف بالمحكمه الاداريه. قد
1: ياخذ وقت عذرا الاستئناف
0: الاستئناف عم ياخذ تقريبا حوالي بين السنه للسنتين حاليا.
2: ناظم، يعني إذا بدأ انتقل أنا وياك وفارس والمستمعين إلى تشديد الرقابة اليوم على تحديدا التأشيرات المؤقتة، اليوم الحكومة تسعى إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة، دايما عم تجرب يعني تخلي هالسيستم يكون ضد الإساءة أو إساءة الاستخدام بقدر المستطاع، شو التأثير العملي لهالإجراءات على العيال يلي عندها رغبة اليوم باستقرار قدام أقاربة لزيارة؟
0: التأثير الأساسي أنا بشوف أنه الطلبات صارت بحاجة لتحضير أقل.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: يعطوني تأشيرا نحضر ملفنا بشكل واعي أكيد ومسؤول
2: أكيد.
1: ناظم أخيرا إذا عندك نصائح هيك أخيرة بتحب تحكيها لمستمعينا اللي ناويين يقدموا لفرد من العائلة على تأشيرة سيارة.
2: هلا أنا برأيي الاتجاه الحام بالاتجاه العام رح يضل أنه باتجاه التدقيق والتأكد من استيفاء كل الشروط أكثر من أنه يكون في تغييرات جذرية على نوع التأشيرات. نصيحتي للعائلات أنه ما يستعجلوا بالتقديم قبل ما يتأكدوا أنه الملف جاهز بالكامل. أنا دائما أقول في ثلاث أسئلة لازم نجاوب عليهم قبل تقديم أي طلب. أولا هل اختاروا نوع التأشيرة المناسب؟ وثانيا هل عندنا أدلة كافية بتثبيت الغرض من الزيارة والقدرة المالية والنية بالعودة؟ وثالثا إذا في أي رفض سابق أو مشاكل سابقة مع التأشيرات هل تم شرحها بشكل قانوني صحيح ومفصل؟ وبالنهاية الرسالة اللي بحب وصلها أنه أستراليا ما زالت أكيد ترحب بزيارات العائلية، لكن المطلوب اليوم هو يكون ملف قوي واضح صادق ويجاوب مسبقا على التساؤلات اللي ممكن تكون عند دائرة الهجرة أو ممكن تخطر على بالها.
3: ناظم المردوع محامي الهجرة، ما نشكرك من قلبنا على هالإضاءة، بدنا نشكرك من قلبنا على كل الإضاءات يلي من خلالها رفقت Good Morning Australia. شكرا من القلب باسمي وباسم فارس وباسم كل المستمعين على هالإضاءات القيمة.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
14: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
15: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 21 من شهر يونيو حزيران 2026 ومعكم دائما سناء وهيب. نتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 22 وأمطار، كانبرا 14 درجة واحتمال تساقط أمطار، 13 وغائم جزئيا في هوبرت، 18 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 15 درجة وغائم في أدليد، 19

0: درجة وأمطار متفرقة في بيرث. بريسبن 22 وأمطار، وداروين 32 ومشمس اليوم. أعزائي، في ملف اقتصادي أثار جدلا واسعا في أستراليا، أعلنت الحكومة الفيدرالية تعديلات جديدة على خطتها لإصلاح ضريبة أرباح رأس المال بعدما واجهت انتقادات من أصحاب الأعمال والمستثمرين. تشمل التعديلات إعفاءات وتسهيلات إضافية للشركات الصغيرة والشركات الناشئة وبعض أنواع الصناديق الائتمانية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى دعم الابتكار والاستثمار، فيما يرى منتقدون أن التغييرات الضريبية ما زالت تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الاستثمارات والنمو الاقتصادي. كانت الحكومة قد اقترحت استبدال الخصم الضريبي الحالي على أرباح رأس المال بنظام جديد يعتمد على احتساب التضخم، مع فرض حد أدنى للضريبة على أرباح رأس مالية اعتبارا من عام 2027 ضمن حزمة إصلاحات أوسع لسوق الإسكان والنظام الضريبي. وسنبقى مع الاقتصاد في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
1: لنحكي عن المال،
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون التغيير عند 4.35%، كما ونناقش تقرير يحذر من أن تراجع استثمارات المستثمرين الصينيين بمقدار 31 مليار دولار سيؤثر سلبا على سوق الإسكان الأسترالية. فهل انتهت معركة الفائدة أخيرا؟ وما العلاقة بين المستثمر الصيني وتذبذب أسعار المنازل؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
3: هلا، قرار تثبيت أسعار الفائدة يعني عمليا أعطى ارتياحا نسبيا نوعا ما، لكنه يعني بالنهاية لا يعني نهاية المعركة مع التضخم. مصرف الاحتياطي الأسترالي يرى أن التضخم بدأ يتراجع، نعم، لكن المشكلة أن التراجع ليس سريعا بما يكفي لإعلان الانتصار. يعني ما زالت هناك ضغوط واضحة في قطاعات مثل الخدمات، مثل التأمين والإيجارات وحتى الرعاية الصحية. هي تعتبر من أكثر المكونات عنادا في سلة التضخم. في الوقت نفسه يعني بدأ الاقتصاد ربما يظهر علامات تباطؤ، يعني مثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلكين. هل هالشيء يضع المصرف في موقف حساس ربما بين عدم خنق الاقتصاد وبين عدم السماح للتضخم بالعودة؟ لذلك يمكن يعني القول انه دخلنا مرحلة الانتظار الطويل. كل قرار يعتمد على البيانات القادمة وليس على اتجاه ثابت وواضح.
2: مصرف الاحتياط الأسترالي ابقى سعر الفائدة عند 4.35%، فهذا التجميد أو هذا الإبقاء أستاذ يوسف شو يعني بالنسبة للعائلات اللي عندها قروض عقارية؟ كيف ينعكس ذلك على العائلات الأسترالية؟
3: تثبيت الفائدة يعني عمليا توقف الضغط عن الزيادة وليس تخفيف الضغط نفسه. العائلات يعني اللي عندها قروض سكنية شعرت ببعض الارتياح لأنها لن تواجه قصة يعني قسطا أعلى هذا الشهر أو يعني حتى على المدى القريب. لكن الحقيقة أن الأقساط ما زالت عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بما قبل العام 2022. الكثير من الأسر عادت تنظيم ميزانياتها بالكامل خلال السنوات الماضية، يعني عم نحكي على أفكار مثل تقليل السفر، تقليل المصاريف الترفيهية، وأحيانا حتى إعادة جدولة النفقات الأساسية. هلأ المشكلة الأساسية إنه الراحة الحالية ليست انخفاضا في التكاليف، بل يعني فقط توقف في الزيادة. لذلك ما زالت الضغوط موجودة، خصوصا على من دخل السوق في ذروة الأسعار المنخفضة للفائدة وواجه لاحقا التحول السريع في السياسة النقدية.
2: نعم فعلا هذه عقبة كبيرة واجهت العائلات الأسترالية اللي عندها قروض عقارية. أستاذ يوسف، شفنا الشارع الأسترالي، عدد من الأستراليين شعروا بنوع ولو بسيط من الارتياح جراء تجميد مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة، فهل يمكن أن نرى تخفيضا للفائدة قبل نهاية العام؟
3: هل هذا احتمال موجود لكنه غير محسوم مطلقا. البنك الاحتياطي الأسترالي يتحرك بحذر شديد لأنه لا يريد أن يكرر سيناريوهات عالمية حدث فيها خفض مبكر للفائدة ثم عودة التضخم للارتفاع. هلا المؤشرات الحالية متضاربة الحقيقة، من جهة هناك تباطؤ في النمو وارتفاع محدود في البطالة وتراجع في بعض قطاعات الاستهلاك، ويعني وهي عوامل تدعم فكرة الخفض. من جهة أخرى التضخم الأساسي ما زال أعلى من الهدف، وأي صدمة في أسعار الطاقة أو السرعة العالمية قد تعيد الضغط بسرعة. لذلك أغلب التوقعات تشير إلى أن أي تخفيض يعني إذا ما حدث سيكون تدريجيا وربما في النصف الثاني من الدورة الاقتصادية وليس بشكل فوري.
2: ولابد أستاذ يوسف أنه نتوقف عند تأثير الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا، وشفنا أيضا اتفاق السلام اللي راح يتم توقيعه الجمعة، أكيد راح نعلق عليه الأسبوع المقبل بإسهاب وعمق، لكن حابين نتحدث يمكن بشكل عام ولو بجواب بسيط عن كيف تؤثر الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا.
3: تأثير العالم على أستراليا أكبر مما يعتقده الكثيرين. الاقتصاد الأسترالي مرتبط بشكل مباشر بأسعار الطاقة وبأسعار الغذاء وأيضا الشحن العالمي، يعني كل هالعناصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. لنذكر يعني على سبيل المثال أي اضطراب في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط، وهذا ينعكس فورا على تكلفة الوقود وأمور أخرى مثل النقل في الداخل الأسترالي، وبالتالي يعني على أيضا أسعار السلع في المتاجر. هل التباطؤ أو النمو في الصين والولايات المتحدة يؤثر على الطلب على الصادرات الأسترالية مثل الحديد والفحم؟ لذلك المصرف الاحتياطي الأسترالي لا ينظر فقط إلى بيانات الداخل بل إلى صورة عالمية كاملة قد تغير التضخم خلال أسابيع وليس أشهر.
2: وبتعرف أستاذ يوسف بما أنه تحدثت عن الصين، قرأت تقرير يتحدث عن تراجع الاستثمار الصيني بالعقارات الأسترالية بمقدار 31 مليار دولار، فكان هنالك تحذير من هذا الانخفاض، فليه يعتبر هذا الرقم مهم برأي حضرتك أستاذ يوسف؟
3: هلا هذا الرقم مهم جدا لأنه يعني في الحقيقة يعكس فقط انخفاضا في لا يعكس فقط انخفاضا في عدد المشترين بل في تدفق رأس المال الذي كان يغذي قطاع البناء وقطاع التطوير العقاري في أستراليا. المستثمرون الصينيون كانوا جزءا كبير من تمويل المشاريع السكنية الجديدة خاصة في المراحل المبكرة من البناء. هلا عندما يتراجع هذا التمويل تتأثر قدرة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة أو أيضا تتأثر إمكانياتهم بالحصول على التمويل اللازم. هلا الأسباب متعددة، يعني منها التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضا القيود على تحويل الأموال للخارج، إضافة إلى تغييرات في البيئة التنظيمية. لذلك التأثير لا يقتصر على البيع والشراء بل ربما يمتد إلى الاقتصاد الأوسع بما في ذلك الوظائف في قطاع البناء وسلسلة التوريد المرتبطة به.
2: نقاط مهمة جدا لشرح هذا السؤال أستاذ يوسف، وأيضا شفت بالتقرير أنه بعض الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن تراجع الاستثمار الصيني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها. ليه برأي حضرتك هذا التحذير؟ شو السبب وراء هذا التحذير؟
3: هلا الفكرة تبدو غير بديهية لكن يعني منطقية، وتكمن المنطقية فيها عندما نفهم آلية السوق. العقارات ليست مجرد عرض وطلب مباشر بل تعتمد أيضا على التمويل لبناء العرض نفسه. جزء كبير من المشاريع الجديدة يعتمد على ثقة المستثمرين وتوفر رأس المال. هلا عندما ينخفض الاستثمار الأجنبي قد يتراجع ربما عدد المشاريع الجديدة أو يتأخر تنفيذها، مما يعني أن المعروض المستقبلي من المنازل سيكون أقل. وفي المقابل

0: الطلب لا يتراجع بنفس السرعة، خصوصا مع استمرار النمو السكاني والهجرة. هل النتيجة هي فجوة بين العرض والطلب، وهذه الفجوة هي ما يدفع الأسعار أو الإيجارات للارتفاع على المدى المتوسط وليس العكس.
1: ومن بعد هذا التقرير شو نستنتج أستاذ يوسف؟ هل أصبح المستثمر المحلي متردد أيضا بدخول السوق العقارية؟
0: نعم هذا صحيح، وهناك علامات واضحة على ذلك. المستثمر المحلي اليوم يواجه بيئة أكثر تعقيدا من السابق. نحن عم نتحدث عن تكاليف اقتراض مرتفعة، عن عوائد إيجارية لا تعوض دائما ارتفاع الفائدة، إضافة إلى تغييرات ضريبية وتنظيمية في بعض الولايات. كذلك يعني هناك حالة من الحذر العام بسبب عدم وضوح اتجاه السوق، يعني ربما هل يا ترى الأسعار ستستقر أم ستنخفض، أم هل يا ترى ستستمر في الصعود؟ هل هذا الغموض يجعل الكثير من المستثمرين يفضلون الانتظار؟ ولكن المشكلة أن هذا التراجع في النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي قد يؤدي في النهاية إلى نقص أكبر في المعروض السكني، وهو ما يضغط على السوق بشكل غير مباشر.
1: طيب أستاذ يوسف، ما هي أكبر مشكلة تواجه سوق الإسكان الأسترالي حاليا؟
0: المشكلة الأساسية يعني ليست فقط في الفائدة والأسعار، بل في اختلال كبير بين العرض والطلب. أستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر بكثير من المنازل لمواكبة النمو السكاني والهجرة، لكن القطاع يعني يواجه تحديات حقيقية. يعني على سبيل المثال نقص العمالة، عندنا نقص شديد بالعمالة في هذا القطاع، عندنا ارتفاع في تكاليف المواد، في عندنا بطء في إجراءات الموافقات، وأيضا ضغط التمويل. في الوقت نفسه الطلب لا يتراجع بل يستمر في النمو، خاصة في المدن الكبرى. هذا الاختلال هو السبب الرئيسي وراء بقاء الأسعار قوية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني بمعنى آخر السوق لا يعاني من ضعف الطلب بل من نقص من المعروض.
1: وما هي توقعات سوق العقارات الأسترالي خلال 12 شهرا المقبلة؟
0: التوقع الأقرب هو استمرار التباين بين المناطق وليس اتجاه واحد موحد. بعض المدن والمناطق التي تشهد نموا سكانيا قويا ونقصا في المعروض قد تستمر فيها الأسعار بالارتفاع، بينما مناطق أخرى تشهد استقرارا أو تباطؤا. إذا بدأت الفائدة بالانخفاض تدريجيا فقد نشهد ربما عودة مشترين جدد إلى السوق، خصوصا المنازل، مما يدعم الطلب. لكن في المقابل إذا استمر نقص البناء وتباطؤ الاستثمار فإن الضغط على الإيجارات والأسعار سيبقى قائما. لذلك السيناريو العام هو سوق غير متوازن لكنه مستقر نسبيا، مع كمان وجود فرص نمو في بعض القطاعات أكثر من غيرها.
1: في ظل كل هذه الضغوط الاقتصادية أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد أزمة بالقدرة على تسديد القروض العقارية أو سداد القروض العقارية في أستراليا من قبل المواطنين الأستراليين؟
0: هذا سؤال مهم جدا وحساس، لأنه الكثيرين يربطون ارتفاع الفائدة مباشرة بأزمة قروض، لكن الصورة أكثر تعقيدا من ذلك. حتى الآن نسبة التعثر في سداد القروض في أستراليا ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة يعني بالتاريخ ومقارنة أيضا بالدول الأخرى. السبب أن المصارف كانت أكثر تشددا في الإقراض خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من أصحاب القروض العقارية لديهم مدخرات أو يعني إذا صح التعبير وسائد مالية ساعدتهم على امتصاص الصدمات. لكن في المقابل هناك شريحة بدأت تشعر بالضغط الشديد، خصوصا الأسر ذات الدخل المتوسط، وخصوصا الأسر يعني كمان اشترت خلال فترة الأسعار المرتفعة أو ربما اعتمدت على قروض كبيرة. إذا استمرت الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مع تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع البطالة فقد نشهد زيادة في الضغوط المالية. لكن حتى الآن يعني الحقيقة لا يوجد مؤشر على أزمة شاملة، بل يعني على ضغوط تدريجية وموزعة بشكل غير متساوي بين الفئات.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وشكرا على هذه القراءة المعمقة لآخر التطورات الاقتصادية بأستراليا والعالم.
0: شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
7: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
8: SBS Kickoff.
9: A new music station celebrating football anthems from around the world.
10: It's time for Africa.
8: It's live now
9: on DAB Radio, the SBS Audio app,
8: online and SBS On Demand.
11: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
12: الأسبوع الذي انقضى.
13: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
14: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: تحت المجهر.
1: في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر نسلط الضوء على صحة المشجعين مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبينما يتابع آلاف الأستراليين الحدث من المدرجات أو يستعدون للسفر خلال الأسابيع المقبلة، يحذر خبراء الصحة العامة من مخاطر قد ترافق التجمعات الجماهيرية الضخمة والتنقل بين المدن والدول المستضيفة. فما أبرز هذه التحديات الصحية التي قد تواجه المشجعين، وكيف يمكن الاستعداد لرحلة آمنة والاستمتاع بأجواء المونديال دون تعرض الصحة للخطر؟ للحديث عن ذلك نستضيف طبيب الصحة العامة الدكتور مروان توما. أهلا دكتور.
2: أهلا أهلا أخت سناء، أهلا بالمستمعين، تمنياتنا للصحة للجميع.
1: دكتور مروان، مع انطلاق كأس العالم وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما أبرز المخاطر الصحية التي قد تثير قلق خبراء الصحة العامة؟

0: طبعا يعني سؤال مهم. ما ننسى أنه كأس العالم راح تطول حوالي 6 أسابيع، ملايين الزوار راح يكونون موجودين، فهذا طبعا تربة خصبة بالأخص للأمراض المعدية اللي تنتقل من شخص إلى شخص ثاني. راح تكون يعني تجمعات بأماكن، طبعا بالملاعب أماكن مفتوحة، ذلك ممكن الرذاذ ينقل أمراض كثيرة. تجمعات بأماكن مغلقة ومكتظة راح تكون كثير. شوفي، أكثر شيء حسب الريبورتس اللي قريتها، تخوف هو من مرض الحصبة، هو أكثر هو on the top اللي هو الميزلز. هاي وحدة. طبعا أمراض الجهاز التنفسي اللي هي الإنفلونزا، الكوفيد، تبقى يعني يعني بالمقدمة القائمة. أمراض الجهاز الهضمي اللي هي عن طريق بكتيريا ممكن تنتقل من شخص إلى ثاني، وفيروسز مثل نوفا فيروس، سالمونيلا اللي هو التايفويد، الإيكولاي. أمراض ثانية اللي هي تجي مع حر الجو، زيادة الحرارة مثل اللي تصير مثلا عن طريق الحرارة بصورة عامة، اللي هو طبعا الجفاف، ضغط على أمراض الجهاز القلب والأوعية الدموية، أمراض اللي تنتقل من لدغات البعوض اللي تكثر بالأجواء الحارة خاصة بالمكسيك ومدن معينة بأمريكا مثل هيوستن وميامي. أمراض ثانية خليها ببالنا، خاصة الشباب اللي ممكن يروحون ويصير عندهم مثلا يفوتون بحفلات وشرب كحول ودراجز، وممكن حتى يعملون الجنس بطريقة غير آمنة. هاي طبعا ممكن تنقل أمراض مثل كلاميديا، غونورية، سيفلس، ولا سامح الله أمراض أصعب إن التهاب الكبد الفيروسي أو حتى نقص المناعة الأيدز HIV. ممكن هم مشكلة. طبعا نعرف الإيبولا والهانتا هي الفيروسز هذولا موجودة، احتمالية أنه تصير أقل بهالأجواء لأنه احتمالية انتقال من شخص إلى شخص ثاني تبقى أصعب من الميزلز والكوفيد والإنفلونزا.
1: دكتور، حضرتك ذكرت أنه في بعض الأمراض أو في بعض المناطق بتكون بها أمراض معروفة، شو هي المخاطر أو أمراض صحية اللي تختلف بين دول الثلاث المضيفة، خصوصا أنه سمعنا أنه في مشكل تلوث المياه في بعض المناطق في المكسيك؟ شو اللي ينبغي أن نعرفه أو يعرفه المشجعون قبل السفر؟
0: المكسيك تشكل يعني مشكلة، يعني بنظري الخاص مشكلة شوية أكثر من أمريكا وكندا. سبب أنه الأجواء يعني أكثر حرارة، بس هذا الشيء ممكن يخلي مشكلة أكثر أنه تصير أمراض اليد، تصير مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة التهابات الجهاز الهضمي. شغلات ثانية اللي هي مثل ما اتطرقتي إلها خد سنة، اللي هي عدم يعني مع كل الاحترام، أكو مدن معينة بالمكسيك خاصة إذا الشخص ما انتبه أنه ممكن يأكل مثلا أطعمة بأسواق شعبية، أو مثلا يشرب مياه مثلا من خلينا نسميها باللهجة العراقية الحنفية، أنبوب المياه، ما يشرب من المعبأة بالبطل نفسه بالقناني. هاي ممكن يعني تربة خصبة جدا انه تنقل امراض الجهاز الهضمي، انتبه لها. زائدا انه ما ننسى بالمكسيك انه صورة عامة، طبعا ما نعمم، بس اكو مكانات معينة الناس هناك نفسهم ماخذين يعني لقاحات اقل. طبعا هذا الشيء ممكن يكون كذلك بكندا وامريكا. فتختلف من منطقه لمنطقه، مثل ما قلت اكو مناطق معينه مثلا تكثر بها شغلات البعوض، وحتى بامريكا اللي هي مثلا بهيوستن وميامي ممكن تنقل امراض.
1: طيب دكتور، بما انه حكينا عن الامراض فاكيد حنحكي عن اللقاحات او الاجراءات الوقائيه اللي تنصح بها حضرتك الاستراليين قبل السفر لحضور المباريات كاس العالم.
0: نقطه مهمه جدا. طبعا اول شيء قبل ما نسافر، نصيحه للجميع، رجاء اعمل تامين صحي عن طريق الترافل ايجنت او تخابر اي شركه من شركات الانشورنس وانت تعمل، او حتى عن طريق اكو بنوك معينه بالكريدت كارد نفسها اللي انت

0: جازت بها الرحلة ممكن يطلع لك تأمين صحي. التلقيحات تراجع أو التطعيم تراجع طبيب العائلة وتتأكد أنه أنت خاصة من ناحية الميزلز الحصبة. أكو لقاح هو ثلاثي ميزلز مامس روبيلا اللي هو الحصبة الألمانية والنكاف. هاي حتى لو أكو ما متأكد أنت طبيب العائلة ممكن يعمل بلد تيست أو فحص دم يتأكد أنه من مناعة الجسم هل أنت عندك أجسام مناعية ضد الحصبة أو لا. إذا لا جدا سهلة تأخذ إلها لقاح. طبعا يا ريت لقاح الإنفلونزا خاصة صح إحنا يعني لأنه ممكن بسهولة ينتقل. تخيلوا أنتوا بالملعب ويجي مثلا هدف والرذاذ ينتقل. كوفيد باكسين خاصة إذا أنت عندك أمراض معينة مزمنة أو عمرك بعد 65 غسل اليدين بالماء جدا مهم. ماء والصابون بعد استعمال الحمام جدا مهم وقبل وبعد الأكل. مثل ما قلت المياه يا ريت تنتبه أنه تأخذ بس المياه اللي هي في القناني. استعمال الواقي الوجه أو الماسك خاصة إذا أنت نفسك يعني تحس بوعكة صحية أو عمرك فوق 65 أو عندك مشاكل بالمناعة. وطبعا للشباب طبعا احنا ما نتمنى بس تصير ونعرف هذا الشيء يصير. استعمال الواقي الذكري حتى يمنع أي أو يمنع أغلب البكتيريا اللي ممكن تنتقل عن طريق الجنس. الوقاية من الشمس جدا مهمة حتى يعني الهات القبعة السانسكرين الملابس اللي تغطي خاصة يعني الأذرع نيك. شرب الماء تقليل من شرب الكحول. تنتبهون ناس تروح بالهوليداي تعتبر هي هوليداي ورايح على فرح فناس أكو مع الأسف تزيد استخدام الكحول اللي هو يسوي مشاكل يعني أكثر وأكثر.
1: نعم دكتور احنا بنعرف انه المشجعين مرات يسبقهم حبهم لفريقهم او حبهم لبلادهم وانتمائهم ومرات بتصير حالات انه بيكون حتى يصاب بعض المشجعين بسكتات قلبية او سكتات دماغية. كيف ممكن الانسان انه يشجع من غير ما يدخل في هالدوامة؟
0: شوفي اكون صريح معاك صعب بس انا يعني طبعا هذا رأي شخصي وطبي. المشجع اللي ينفعل لدرجة أنه تصير عنده جلطة دماغية أو قلبية التشجيع وحدة بحد ذاته ما أتوقع هو السبب الأساسي. هو تريجر هو عامل مساعد بس لازم الشخص أجين قبل ما يسافر يفحص مع طبيب العام تلو يعمل. إذا مثلا عمر فوق 50 أنا أشجع الجميع الصراحة أنه تحكي مع طبيبك العام وتقول له الدكتور ممكن يعني نفحص الجهاز القلب والأوعية الدموية الكوليسترول السكر الضغط هاي كلها تعملنا إحنا فد معادلة رياضية يطلع إحنا رقم. وإذا أكو أي اشتباه تروح تراجع طبيب القلب اللي هو ممكن يعمل ستريس تيست وأمور ثانية لتأكد أنه ماكو استعدادات تدعو للقلق. طبعا نرجع تشجيع نفسه يعني تحاول انت تفرح بالتجربة enjoy the experience. اشرب مي زين يعني كثر من شرب المي اثناء التشجيع وافرح بس لا تنفعل بس اكون صريح معك صعب.
1: طيب خلينا نروح على مشكل آخر خصوصا إحنا موجودين في أستراليا لون فلايت يعني في كتير ناس بيوصلوا على البلاد وما بيكون فيهم قدرة أو طاقة حتى الانتقال من منطقة لمنطقة. دعيك أو نهيك أنهم حيروحوا من مدينة إلى مدينة لون فلايت من أستراليا كيف يتحضروا لها صحيا؟
0: أي لونج فلايت طبعا هذا الجيت لاج مشاكل الصحية الثانية اللي ممكن تصير. اللونج فلايت أهم شيء أن قبل وأثناء وبعد الفلايت هي شرب الماء جدا مهم. نريد إحنا يعني تجلطات بالأوردة اللي هي ممكن تعمل يعني تسوي لنا مشاكل بالإقدام أو يعني خلينا نقول الكالز ممكن هاي تصعد إلى الرئة. أثناء اللونج فلايت تلبس السوكس الخاصة، الجواريب الخاصة اللي هي تسوي سبورت، تدفع الدم لفوق حتى ما تصير هاي التجلطات. الأكل حاول يعني أثناء الفلايت لا تكثر الأكل، تنتبه على الكحول يعني جدا مهم. طبعا إذا قدرت تأخذ حاول تقفل العينين، وحتى بالفلايت نفسه يكون أكو فد بروغرامز معينة تقدر أنت تخلي السماعات تساعدك أنه تسترخي وتسد عينك، بس حاول تأخذ قسط من النوم.
1: طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا
1: بك. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص. من أروقة السياسة والمال والأعمال إلى أروقة أخرى، بل موقف لفت انتباه وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الصحفي ماجد الفارسي وهو من قناة عربية عناوين الأخبار بعد تفاعل غير متوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبعة بإيفيون ليبان. فخلال مؤتمر صحفي وجه ترامب تعليقا مازحا إلى الفارسي واصفا إياه بالوسيم قبل أن يجيب عن سؤاله في مشهد انتشر على نطاق واسع وأثار موجة من التعليقات والتفاعلات عبر الإنترنت. وبينما انشغل قادة الدول الكبرى بمناقشة ملفات دولية معقدة من الحرب في أوكرانيا إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، نجح هذا الموقف العابر في خطف الأضواء وإضافة لمسة غير مألوفة إلى أجواء القمة. أعزائي، وقفة غنائية، نعود بعدها مع مزيد من لقاءات وفقرات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي.

0: أهلا بكم أعزائي، معكم سناء وهيب ببرنامجكم ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية وابتدأ البرنامج بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، وينقل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع وما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وجدب العالم. أعزائي، نتوقف الآن وللمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 22 وأمطار 14 درجة واحتمال تساقط أمطار في كانبرا 13 درجة وغائم جزئيا في هوبرت 18 درجة وغائم جزئيا في ملبورن 15 درجة وغائم في أدليد 19 درجة وأمطار متفرقة في بيرث. بريزبن 22 وأمطار و 32 ومشمس في داروين. أعزائي، وراء الأرقام القياسية وملايين المتابعين الجدد تختبئ قصص إنسانية، ومنها هذه القصة الإنسانية المؤثرة لحارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا، الذي تحول إلى نجم عالمي خلال أيام من انطلاق كأس العالم 2026. فالحارس البالغ من العمر 40 عاما خطف الأنظار بتصدياته أمام إسبانيا، لكن قصته خارج الملعب لا تقل إثارة. فعلى الرغم من مسيرته الرياضية الطويلة، لم يتمكن حتى اليوم من تحقيق أحد أكبر أحلامه الشخصية، وهو تأمين حياة أفضل لوالدته وإحضارها كي تشاهده بالولايات المتحدة الأمريكية. وبين الشهرة المفاجئة والنجاح المتأخر، تفتح قصة فوزينيا نافذة على التحديات التي يواجهها الكثير من الرياضيين القادمين من دول صغيرة، والذين لا تصل قصصهم إلى العالم إلا عندما تمنحهم الرياضة لحظة استثنائية تحت الأضواء. ومن هذه القصة الملهمة إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة، وسنتعرف الآن على العنابي القطري.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح، من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم. كانت قطر تحاول أن تقول شيئا واحدا: نحن هنا.

0: هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضراً بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائماً كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعاً مختلفاً تماماً، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
1: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
0: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعا لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019. منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها. قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
1: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
0: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسري الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
1: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
0: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
1: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم، ولكن في النسخة الموالية أنت تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
0: اليوم تبدأ قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق
1: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت بالعديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع

0: منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هاي المجموعة، كانت نقطة تحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد. فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح في التصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
1: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
0: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين اللي متواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
1: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
0: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة بأنه المنتخب القطري

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: ويملك العديد من اللاعبين الجيدين, فلذلك وضن هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
5: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
4: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك, دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد, تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور, وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسم تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية, فممكن يكون هذا الشيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب, على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله, كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا, ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48, أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية, ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر, وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
5: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة, وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا, وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج, هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا, فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
6: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas. Y así cambiar la historia. Un Arbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en arbol.com/cambiar.
7: Knock, knock, Capital One Bank Guy.
2: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
7: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
7: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
8: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
9: SBS Chill. Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplabd karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
5: ويكند بالعربي
0: على SBS عربي,
5: أفضل مقتطفات الأسبوع.
14: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نتوقف عند فيلم وثائقي يعرض ضمن فعاليات مهرجان سيدني السينمائي. بعد أن لفت الأنظار في عدد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز وإشادات نقدية واسعة, فيلم بابا والقذافي للمخرج الليبي

0: الأمريكية جيهان الكخيا ينطلق من قصة شخصية مؤلمة، لكنه يفتح نافذة على فصل مهم من تاريخ ليبيا الحديث. جيهان كانت في 6 من عمرها عندما اختفى والدها منصور رشيد الكخيا، وزير الخارجية الليبي السابق وأحد أبرز المعارضين لنظام معمر القذافي، بعد اختطافه من أحد فنادق القاهرة عام 1993. من خلال هذا العمل تعود المخرجة بنا إلى تفاصيل طويلة ورحلة في البحث عن الحقيقة، ومن بين الذاكرة العائلية والتاريخ السياسي يطرح الفيلم أسئلة عميقة حول الفقدان والعدالة والهوية والبحث المستمر عن الحقيقة. للحديث عن هذا الفيلم وتجربة إنجازه والرسائل التي يحملها، يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب بالمخرجة جيهان الكخيا. أهلين جيهان.
1: أهلين.
0: جيهان، بعد أكثر من 3 عقود على الاختفاء والدك السيد منصور الكخيا، لماذا شعرت أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة أخيرا لرواية القصة من خلال فيلم وثائقي بابا والقذافي؟
1: فأنا بابا انخطف وقت كان عمري 6 سنين، والجثة تلاقى وقت كان عمري 25 سنة، فعشت 19 سنة بدون أبي. وكبرت وعشت حياة يعني كاملة مع أمي، بس وقت الجثة لقوه بليبيا بعد شهر بالضبط، government الحكومة تبع ليبيا it collapsed وفاتت ليبيا بحرب civil war
0: صحيح
1: that lasted about 7 years. بهالوقت وقت كان في الحرب ب 2012 أنا كان عمري 25 بعد 26، كل سنة اللي مضى عم بستنى البلد تهدى مرة تانية، لأن طول الوقت قلت لحالي يمكن الحقيقة تطلع، يمكن القصة الكاملة تطلع عن بابا، لأنه عرفان إنه لقينا الجثة والله يرحمه ونحن
0: الله يرحمه.
1: We're considered a lucky family، لأنه it's very rare to be able to find a body in a cold case like بابا's. وأنا عم بستنى كل سنة عم يمضى، قلت لحالي اوكي هلا الحقيقه بتطلع. انا قلت لحالي او يمكن ما حتهدى البلد، ويمكن انا لازم ادور على الحقيقه، وانا لازم ابدا بحث جديد عن الميموري عن بابا، لانه ما بدي اياه ينخطف مرتين، انخطف مره وقت كان عمري 6 سنين، وهلا في الميموري تبع بابا قدر ينخطف مره ثانيه. فبديت قلت لحالي، وبعدين كمان شفت امي ما شاء الله هي منيحه وصحه منيحه، بس كبرت عم تكبر، واذا هي كبرت وعم تكبر وصار لها شيء بيكون كل القصص تبع بابا والبحث بيختفي معه، بيروح مع ماما، لأنه نحن الأربع أولاد ربينا مع القصص وشفنا ماما عم تدور على بابا، بس ما نقدر نتذكرها أو نحكي عليه نحكي فيها مثل ما هي بتقدر. فقلت خليني أعمل interviews من هلأ، I need to document كل شيء. أنا I'm going to create a portrait of my father. I'm going to try to understand حياته. إذا كان عايش اليوم كان عمره 95 سنة، فهي جيل هلأ كمان عم يختفي عم يموت.
0: صحيح.
1: زمان صاروا 20-30-40 سنة كانوا عايشين قبل ما يجي قذافي. فقلت حالي هي القصص كمان مهمة للتاريخ ليبيا، عشان نتذكر شو كان ليبيا قبل ما إجا قذافي.
0: جيهان، أنا حكيت شوي في المقدمة عن والدك الله يرحمه، بس معلش في ناس ما بيعرفوه وزير الخارجية السابق اللي انخطف، معلش احكينا عنه، من هو منصور الكخيا؟
1: منصور رشيد كخيا هو أبي، خلق ببنغازي ليبيا، اشتغل رأساً بعد ما تخرج وجاب ديجري بالحقوق، تخرج ورأساً اشتغل مع الحكومة الليبية تحت الملك سنوسي بالفورين مينستري بأوروبا أول شيء، بعدين he kept getting promoted، كان يشتغل مع الأمم المتحدة كمان representing the Libyan foreign ministry. من صارت الثورة قذافي 69
0: صارت الثورة الليبية وراح الملك وإجا القذافي معمر القذافي
1: صح، وبهالوقت كان بابا لسه عم يشتغل مع الفورن مينستري وصار الفورن مينستر الوزير الخارجية بعدين بس ضل كمان محامي حقوق إنسان طول الوقت كان عم يشتغل مع الحكومة الليبية بعدين بعد ما كان وزير خارجية بليبيا اشتغل as United Nations Permanent Representative of Libya من 75 لل 80 سنة الـ 80 وقت وقف كل شغله مع الحكومة وراح مع المعارضة ضد الحكومة قذافي وضل مع المعارضة 13 سنة عم يشتغل
0: من وزير خارجية إلى المعارضة كان شو كانت الأسباب؟
1: المعارضة لأنه بابا كان his position very moderate very peaceful very diplomatic and democratic he was a mediator كان بده to unify the opposition because at the time the opposition was very weak and very fragmented in the 1980s. فبدونيانو to unite as one voice and to mediate a conversation between the opposition and the regime and for the regime and the opposition to acknowledge each other, to legitimize each other. But his position was peaceful, without arms. Dialogue based. بس ب 93 كان في مجموعة the Arab Human Rights Organization that he co-founded. كان في تاني مجموعة ب 93 ديسمبر بالقاهرة. احنا بهالوقت كنا عايشين بباريس، كان عم يعمل شغله المعارضة من باريس وما رجع. هو انخطف من مصر.
0: ومين كان قال لكم انه انخطف بالفعل من مصر؟
1: هاي الجواب امي بتقدر تجاوبها احسن لانه هي اللي اخذت جاوبت التليفونات بس من عمي. هو اللي خابرها لماما وقال لها انه رح يتاخر شوي ليرجع ومن وقتها عرفت انه في مشكله كبيره لانه بابا كان يخابرها كل يوم مرتين ثلاثه عشان يعني to keep her updated. وبعدين عرفت من النيوزبيبرز ومن الميديا رأسا يعني ما هو كانت يوم ما كان عايش وفي كان تاني يوم انخطف من وقته كله تغير.
0: نعم كله تغير. ابتديتي تعملي وثائقي وتتصلي بالناس لتعرفي الحقيقة كيف انخطف باباكي شو اللي صار فيه بعد ما تم العثور عن الجثة جثة الوزير الخارجية السابق منصور الكيخياري. لما ابتديتي الدوري وين دورتي مع مين اتصلتي؟
1: أنا أول ما بديت الفيلم بديت مع أمي ومن أمي سألت أنت مين بتعرفي الليبيين لهلأ مين الليبيين بتعرفي أنه بقدر أحكي معهم وبديت كمان مع عائلتي الليبيين عماتي ومن هون يعني كان كتير سهل لقي ناس احكي معهم لأنه اكتشفت شغلة وقت عملت الفيلم عم بعمل الانترفيوز ضليت 3-4 سنين عم بعمل انترفيوز ورا بعض وحبيت كتير الانترفيوز أنا قلت لحالي يمكن جواتي سر عم دور على أبي كل رجال ليبي عم بحكي معه في شوي يمكن في شي من بابا رح ألاقي فيه من حكيه من أفكاره ف I think I interviewed أكثر من 60 زلمة كلهم ليبيين كلهم ونصهم كانوا عايشين قبل قذافي إجا قبل 30-40 سنة بليبيا قلت لحالي كمان عم بعمل انترفيوز مع جيني الكاملة يحكوا لي قصص أول شيء كان بس عشان أتعرف أي شيء على بابا بس كبرت القصة قلت لحالي لا هلأ صارت اكستشينج بين أنا جيل وجيل تاني اللي ما قدرنا نحكي مع بعض لأنه الرجيم الحكومة قذافي فاتت بالنص وخربت كل شيء So it also was an opportunity for me to build a bridge, جسر بين أنا, a broken line. The film allowed me to repair or to build a line, a bridge over a broken line between generations. فأنا my rule كان إنه بدي أحكي مع مين ما كان ما في شيء اسمه واحد مهم وواحد مو مهم. إن شاء الله يكون جاره لبابا وكان صغار أو وزير. خارجية أو وزير Prime Minister كلهم بالنسبة لي ليبيين ومهمين وفي قصة كبيرة أكبر لازم له
0: جيهان شو اكتشفتي أنت الحاجات اللي ما بتعرفيهاش عن باباكي من خلال هالمقابلات من خلال هالإنترفيوز
1: اكتشفت أنه الناس اللي بيعرفوه كتير بيحبوه لأنه أنا معظم الناس ما كانوا عارفين أنه أنا أصلا كنت أنه أنا هون لازم من أول أقول لهم أنا اسمي جيهان، اسمي جيجي، أنا بنت منصور، معلش أعمل مقابلة.

0: أنا معك، معلش بس احكي معك. كلهم معظمهم حسيت رأسا الحب لبابا يعملوا يلي بده اياه. So it was their acceptance of me was a sign of their love for my father. فكان كتير محبوب، وكمان تعلمت كتير على السياسي تبعه وتبع بابا شو كان عم يصير بهالوقت قبل ما قذافي اجا. انا كمان اخذتني 9 سنين اعمل الفيلم، وكل الناس بيقولوا انا عملت فيلم 9 سنين. لا، الفيلم كمان عملني انا تغيرت ورا الفيلم. فانا عم بكبر، عمري 27 وقت بديت الفيلم، 35 وقت 36 وقت خلصت. فانا تغيرت. وانا عم بكبر وعم بتعب، وتعبت كمان مع الفيلم نفسه كتير. تعلمت شيء بالحياة، مو بس عن بابا، بس الحياة، معاملة الحياة كتير كيف صعبة. My empathy really increased with my father because I realized إنه شغله، بعرفه intellectually، فهمت إنه شغل بابا صعب، واللي عمله كتير is very brave and very principled and very inspiring. كله هي in spirit and intellectually فهمته، بس ما عشته بس شوي. My empathy and my respect for him has grown even more as a woman, as an adult, as a human being, acknowledging his true courage up against very scary, scary powers in the world.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن. احصل على عروض مذهلة على جميع الأقسام. جدد مساحتك ووفر أكثر مع تخفيضات كبيرة على الأثاث الداخلي والخارجي، بما في ذلك الأرائك وكراسي الاسترخاء وطاولات الطعام والكراسي وأطقم غرف النوم وأكثر. استمتع بنوم أفضل بتكلفة أقل مع مراتب من أشهر العلامات التجارية مثل تيمفور وكينج كويل من أي هاتش بيد وسليب ميكا والسيلي. أضف لمسة جديدة إلى منزلك مع عروض رائعة على العطور المنزلية واللوحات الجدارية والوسائد والإضاءة والسجاد وغيرها الكثير. كما يمكنك تجديد غرفة نومك مع عروض مميزة على الوسائد والمخدات وأغطية اللحف والمناشف والمزيد. سارع بالاستفادة من الفرصة. تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن.
6: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. يمكنك إبداء رأيك في مواضيع تتراوح بين الصحة والبنية التحتية والبيئة والنقل، بالإضافة إلى كيفية تفاعل دائرة خدمة العملاء في نيو ساوث ويلز مع الجماهير متعددي الثقافات. ساعدنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك، وارسم مستقبلاً أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
7: SBS Kickoff. The new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS Audio app.
7: We got the game
8: online and SBS On Demand.
9: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
10: We ويكند بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
11: أهلا بكم أعزائي. في خبر آخر، أعلنت شركة كونتس أنها ستطلق أول رحلة تجارية مباشرة وغير متوقفة بين سيدني ولندن في أكتوبر 2027 ضمن مشروعها المعروف باسم

0: Project Sunrise وستكون الرحلة من بين أطول الرحلات التجارية في العالم حيث تستغرق نحو 20 ساعة نعم دون توقف. ستبدأ الشركة ببيع التذاكر في فبراير 2027 مع فرض سعر أعلى بنحو 20% مقارنة بالرحلات التي تتضمن محطة توقف. ستستخدم كونتس طائرات إيرباص A350 المعدلة خصيصا للرحلات فائقة الطول والقادرة على الطيران حتى 22 ساعة متواصلة. ستضم الطائرة 238 مقعد موزعة على 4 درجات الأولى ورجال الأعمال والاقتصادية الممتازة والاقتصادية. أما الهدف فهو تقليص ما كان يعرف تاريخيا بطريق الكنغر بين أستراليا وبريطانيا من رحلة تستغرق 24 إلى 25 ساعة مع التوقف في رحلة مباشرة تستغرق بين 19 و21 ساعة. باختصار تراهن كوانتس على أن الكثير من المسافرين سيكونون مستعدين لدفع تكلفة أعلى مقابل وصول مباشرة من سيدني إلى لندن دون الحاجة إلى التوقف في مدن مثل سنغافورة أو دبي مما يقلل زمن السفر الإجمالي بشكل ملحوظ. أعزائي فلنستمع الآن إلى تقرير عن ما تقدمه SBS On Demand في هذا الشهر.
1: مرحبا بكم، أنا جورج غرام. في هذا البودكاست نفتح معكم كتاب المواعيد وأجندة العروض لشهر حزيران يونيو لعام 2026 عبر منصة SBS On Demand. حزيران هذا العام ليس مجرد شهر عابر، بل هو تذكرة سفر مجانية تأخذنا إلى ملاعب المونديال الصاخبة وتطوف بنا بين أروقة السينما العربية والعالمية المترجمة لتقدم وجبة درامية وثقافية تناسب كافة الأذواق. حضروا قائمة مشاهداتكم لأن الخيارات هذا الشهر استثنائية بكل المقاييس. البداية لا يمكن أن تكون إلا من المستطيل الأخضر، ومع الحدث الاستثنائي الذي ينتظره الملايين حول العالم، وفي هذا الشهر ينطلق رسميا العرس الكروي الأكبر عالميا كأس العالم فيفا وورلد كاب. 104 مباريات كاملة بكل إثارتها وتفاصيلها ودموع الفرح والخسارة فيها ستكون بين أيديكم مباشرة ومجانا حصريا عبر منصة SBS On Demand. ولأننا نعلم أن أوقات المباريات قد لا تناسب الجميع دائما، تتيح لكم المنصة ميزة الإعدادات الكاملة للمباريات والملخصات الوافية والمباريات المصغرة ميني ماتشز لتضمنوا عدم تفويت أي لقطة مع توفر الترجمة والتعليق باللغة الإنجليزية طوال البطولة.

0: ومن المونديال العالمي نبقى في أجواء الساحرة المستديرة، ولكن بنكهة أسترالية محلية خالصة ذات جذور عميقة. في 24 من حزيران يونيو نلتقي مع الوثائقي المميز المترجم إلى العربية ووكبول أستراليانز بيوتيفول جيم، والذي يقدمه النجم الأسترالي أنتوني لاباليا. هذا العمل ليس مجرد رصد رياضي، بل هو شرح اجتماعي يروي كيف تحولت كرة القدم في أستراليا من لعبة كان ينظر إليها في الماضي على أنها لعبة للمغتربين، إلى اللحظة التاريخية الاستثنائية التي حبست أنفاس الأمة عندما تسمر 43% من الشعب الأسترالي أمام الشاشات لمتابعة منتخب السيدات الماتيلداز في نصف نهائي كأس العالم 2023. إنه وثائقي يمس الهوية والترابط الثقافي في مجتمعنا.
1: Stupid things they do, and particularly like if Australia scores or we win a game.
2: When there's an incredible counter-attack and the ball has been played from defence to attack in three or four passes and they finish it, that's when I lose my mind.
3: Whenever I have to.
2: Last piece of cake.
1: It would be a very, very good way to solve any disputes, maybe commercial disputes, let's do that.
2: What to eat for dinner. There's so many.

0: ننتقل الآن إلى السينما الناطقة بالعربية مع الفيلم الدرامي العراقي المؤثر بغداد ميسي. في هذا الفيلم نعيش في تفاصيل العراق المثقل بالجراح، لنرافق طفلا في العاشرة من عمره يعاني من إصابة بليغة بترت ساقه، لكنها لم تتمكن يوما من بتر شغفه وحبه اللامحدود لكرة القدم وأمنياته بأن يصبح مثل نجمه المفضل. فيلم تفيض مشاهده بالإرادة والأمل وسط الركام.
1: مرة ثانية
2: حمودي لو خسرت رجلك
3: اكو ناس ما عندهم ايد يعزفون الكمانة برجلهم طبعا تقدر تلعب طابور رجل واحدة
4: هذا المكان اللي راح اروحه

0: شنو بعد عنده؟ تدري انت حرمت من الطابع؟
1: انا اللي حرمت الطابع، مو انا اللي حرمت من الطابع.
2: اعتقد احنا وكافي سلمى، كافي
3: يمين يمين، طلعت الصوره طلعت الصوره.
4: اعزائي المشاهدين متابعين في كل مكان،
0: اسف اسف ما مصدقين. اتمنى تسامحني بيوم من الايام.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: إنسايت برنامج اس بي اس الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
10: اس بي اس كيك أوف.
11: The new music station celebrating football anthems from around the world.
12: It's time for Africa.
10: It's live now
11: on DAB Radio, the SBS Audio app,
10: online and SBS on demand.
13: Learn to speak English. Find videos, podcasts, and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
14: الأسبوع الذي انقضى.
15: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
16: أعزائي، في قصة حزينة من اليمن، وفي إطار الحديث دائما على مواقع التواصل الاجتماعي والتصوير والسيلفيهات، هذه القصة مؤلمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة واسعة من الحزن بعد وفاة الشاب القعقاع عنتر العبسي المعروف بلقب سبايدر مان اليمن. الشهر

0: الشاب الثلاثيني بمهاراته الاستثنائية في تسلق الصخور والنزول إلى أعماق فوهة بركانية في محافظة الضالع، حيث كان يؤدي مغامرات خطرة دون معدات حماية، ما أكسبه شهرة واسعة ومحبة كبيرة بين أبناء المنطقة. لكن إحدى هذه المغامرات انتهت بشكل مأساوي بعد سقوطه داخل الفوهة البركانية أثناء استعراض مهاراته ليفارق الحياة بعد جهود إنقاذ استمرت يومين. وعادت الحادثة إلى الواجهة النقاش حول مخاطر تحديات المواقع التواصل الاجتماعي وغياب إجراءات السلامة في الأماكن الخطرة، فيما ودع المئات الشاب الذي ارتبط اسمه بسنوات من المغامرات الاستثنائية. أعزائي من اليمن، إلى مشوار في منطقة شيبرتون مع إس بي إس.
1: مستمعينا، ضمن رسالة إس بي إس للوصول إلى أبناء الجاليات أينما حلوا في استراليا، شد فريقنا الرحال نحو شيبرتون على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمالي ملبورن، حيث تمتد بين البساتين والأنهار والحقول الخضراء مدينة إقليمية قد تبدو هادئة لمن يمر بها لأول مرة، لكنها تخبئ بين شوارعها الصغيرة مجتمعا عربيا بين مجتمعات متعددة استطاع أن يصنع لنفسه مكانا ويحافظ أيضا على هويته وانفتاحه على المجتمع الأسترالي. سنرافقكم اليوم في جولة استمرت يوما كاملا، التقينا خلالها رجالا حملوا أوطانهم في قلوبهم وبنوا هنا حياة جديدة. رحلتنا تبدأ مع رجل يرى في النهر أكثر من مجرد ماء، إنه الأب حميد الجيلاني المندعي أبو أسامة، الذي استقبلنا بابتسامة رقيقة ليحدثنا عن حبه وعشقه لشيبرتون قائلا إنها المكان الذي أعاد إليه السكينة.
2: والله عزيزي، الطقوس هنا الدينية لما تروح النهر ماكو ثلاث دقائق من بيتك إلى النهر، تتوضأ وتصلي وتأكل لك لقمة وترجع فيها نفس الوقت، في حياة هادئة هادئة جدا. الإنسان شريد غير الصحة والعافية والرزق والإيمان سبحان الله وتعالى والستر.
1: لكن حديث الشيخ حميد لم يكن عن الطقوس فقط، بل عن فلسفة كاملة للحياة.
2: والله أنصح الكبار السن حقيقة يجون شبرتون، يعني ممتازة يقعدون فيها. الإنسان شريد من الحياة غير راحة البال، هذه راحة البال. بعدين طبيعة، كل إنسان يحب الطبيعة، الطبيعة الجو أول بداية، بعدين نفسية الناس هنا بين العربي بين مو عربي بين الأفغاني بين هذه الجالية اللي هنا. يعني خلينا نرجع قبل 2000 سنة قديما، هنا تجي تشوفها الطبيعة قبل 2000 سنة على طيبتها العالم.
1: وفي جولتنا التقينا أيضا بأبناء الجالية السورية وتحديدا في مضافة وسام قدور أبو خالد، الذي وصل إلى أستراليا عام 2019 وتحديدا إلى شيبرتون ليجعل منزله مقرا لتجمع وتآلف السوريين هناك. كان في استقبالنا وسام أبو خالد بكل ترحاب وقال:
3: ابن الريف بيحب دائما يعيش بالريف، ابن المدينة بيحب يفضل المدينة، فنحن كوننا أنه ربينا بالريف نحب أنه نعيش هون بالريف، وشيبرتون كثير راقية وكثير هادية.
1: طيب خبر الآن أبناء الجالية العربية هون كيف عم تتعاملوا مع بعض؟ مختلف مشاربكم طبعا، أخونا اللبنانيين العراقيين اللي موجودين هون، خبرنا كيف هيك بدأتوا تتدخلوا معهم كجالية سورية؟
3: بصراحة احنا كجالية سورية كلتنا ايد وحدة مع بعضنا، وفي محبة وفي مودة وفي احترام بيننا. تقريبا نطلع شيء 50 عائلة كلهم منظمين عندي على جروب بالواتساب، أي اجتماع أي شيء نلتقي عبر المضافي عندي أو أي حدا من الجالية عنده مضافي كبير بنلتقي بنحكي بنعمل بنسوي أي الأشياء اللي بنريدها. طبعا
1: شو الأهم الوظائف اللي بيشتغلوها الجالية السورية هون؟
3: كل إنسان وله اختصاصه، وناس بالخياطة، ناس عندها مجال بأعمال الحرة، يعني شو ما صار له بيشتغل. بشكل عام يعني أنه ماشي الحال.
1: بعرف عن المنطقة فيها زراعة، أنتوا اشتغلتوا بزراعة؟
3: صحيح، بالمزارع. نعم، اشتغلوا بقطف التفاح، بقطف الكراز، المشمش، المواسم، هالأمور هاي العنب.
1: تعرف الناس انخرطت بهالحياة السياسية، انتو منخرطين بالحياة السياسية الأسترالية؟ عم استوعبتوها انه في انتخابات بلدية، انه في انتخابات فيدرالية، ولا لا عازلين حالكم؟
3: بصراحة بشكل عام يعني نحن ما نفوت بالسياسي، لأنه وجعت رأس وجع رأس. بصير انتخابات بلدية بنروح ننتخب، بصير انتخابات للرئاسة بنروح ننتخب، لا أكثر ولا أقل. بس
1: خلينا الآن أتكلم على الجانب الآخر، هل عندكم أي طموح؟

0: طموح مستقبلي انه يعني صرت مكون رئيسي هون بتشيبرتون، تتوقع انه يعني حدا من ابناء الجاليه وان دي انه يرشح نفسه ليكون يدخل في البلديه؟
1: يمكن مع المستقبل الطويل ان شاء الله.
0: خناك عن الاولاد، هل انت ترى الاولاد انه قادرين يشتروا في راسهم بالمايند سيت تبعهم انه والله احنا استراليين من اصول عربيه سوريه؟
1: الاولاد بشكل عام يعني حافظين على اصلهم وعاداتهم وتقاليدهم، معروف يعني نحن صح تجنسنا صرنا استرال، بس الاصل هو اصل، يعني الاولاد على تربيتنا على اصلنا محافظين على كل هالامور هي بشكل عام.
2: وفي جولتنا في شيبرتون توجهنا الى مكان اخر بين ابناء الجاليه العربيه، والتقينا بشخص يكفي ان تسال عن اسمه حتى يعرفه الجميع، انه وكيل الهجره وموظف الخدمات الاجتماعيه خلف السالم من أصول عراقية يقصده الناس عندما تتعقد الأمور. وبحكم قدومه منذ عام 2005 يساعد القادمين الجدد في الترجمة وأمور المدارس والمحاكم والشرطة والدوائر الحكومية.
3: أولا أهلا وسهلا فيك في مدينة شيبرتون وفي فريق العمل المصاحب لك في جولتك، حقيقة شرفتونا في زيارتكم. مدينة شيبرتون هي كباقي المدن الريفية في أستراليا تتمتع في خصائص عدة، مثل هذه الخصائص قلة الازدحام، سهولة الوصول إلى المواعيد أو إلى العمل، هي أحد الخصائص التي جعلتني أستقر في وحدة الرحال في هذه المدينة.
0: حضرتك صار لك من 2005 في شيبرتون، خبرني عن يعني population، كم عدد الجالية العربية وأيضا تنوعاتهم، يعني هل هم جميعهم مثلا من العراق أو جلهم من العراق أو هم متنوعين؟ من هي الأكثرية هنا من خلال تجربتك وعملك؟
3: في هذه المدينة الجالية العربية لا تقارنها في المدينة أولا، وليس بخصا حقيقة لأي جالية، لكن نبدأ بالجالية العراقية العربية العراقية، هما العدد الأكبر ونعطيهم ما يقارب 90% من الجالية العربية الموجودة. ثم هناك السنوات الأخيرة بدأت العوائل السورية، قبل يومين كنت أتحدث مع الأخ وسيم من الجالية السورية، ذكر لي هناك ما يقارب 45 عائلة من سوريا، الأخوة اللبنانيين في كذا عائلة موجودة وكذلك مستقرين من زمان، في بعض الأخوة من مصر وأغلبهم مهاجرين من أجل العمل يعملون في المستشفى أو في الأمور الهندسية.
2: في مكان آخر وفي وسط شيبرتون يقع موقع السوبر ماركت جمال شخيدم اللبناني الذي اختار أن تكون شيبرتون مكان استقراره وعمله. افتتح مكانا لافتا هو مقهى والسوبر ماركت ومخبز لتقديم المعجنات ليصبح مكان اجتماع لكل فئات المجتمع الشرق أوسطي والأسترالي الأوسع بمختلف مشاربه. هنا يبدأ كثير من أبناء الجالية صباحهم، يشربون القهوة، يتبادلون الأخبار، ويتعرف القادم الجديد على أبناء مدينته الجديدة. وقبل أن نغادر شيبرتون، فتح السيد وسام أبو خالد في منزله مضافة تستضيف الجمعية الجالية السورية في شيبرتون لتكون مقرا لعدم توفر مقر رسمي، حيث يرأس هذه الجالية بالانتخاب. والتقينا هناك بمجموعة طيبة متنوعة من الجالية السورية الذين كانوا سعداء باللقاء وسط القهوة العربية والحلويات الشرقية، وكان اللقاء مع الأستاذ ياسر كوجا من كبار أبناء الجالية السورية عمرا، الذي قال:
4: أهلا وسهلا أستاذ علاء، شرفته في مدينة شيبرتون. طبعا نحن كجالي سوري هون في مدينة شيبرتون، البعض قديم مننا أتى إلى هنا منذ 8 سنوات، والبعض طبعا منذ 3 منذ 5 منذ وهكذا، يجوا تلقاء نفسهم حسب وضوع اللجوء هون، وناس اختاروا هالمدينة، هاي منطقة هادئة، منطقة ريفية هادئة كطبيعة كجمال كخدمات، فيها خدمات من حيث التعامل، من حيث اللغة، تأمين اللغات، من حيث الناحية الاجتماعية وما شابه ذلك. ولكن أستاذ علاء ينقصنا كجالي نحن سورية هنا أسوة بباقي الجاليات، ينقصنا العديد من الخدمات، فنحتاج إلى صالة أو قاعة كبيرة تضم أبناء الجالية في مناسبات الأفراح، في مناسبات الأحزان، في مناسبات تشاور لتقييم وضع الجالية وما يهمها من أمور. طبعا أبناء الجالية بشكل عام تأقلموا مع الوضع هنا في شيبرتون، من حيث الأفراد المجتمع الموجودة بكافة صنوفها من كافة الجنسيات، ومن حيث التعامل نحن نشكر الحكومة على الخدمات التي تقدمها لنا من حيث الروابط.

0: ترتيب كلاجئين، ولكن أتمنى من الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار. أنا بالنسبة باقي أفراد الجالية المسنين والأمراض وما شابه ذلك، فنتمنى يعني بالنسبة للوضع المعيشي يعني لا نستطيع على القيام بالعمل ولا نمارس أي نوع من أنواع يعني النشاط مثلا اليومي أو ما شابه ذلك، والرواتب كأجور البيوت والفواتير وما شابه ذلك يعني أحيانا نتضايق ونحتاج بالنسبة للأمور المادية فيها تضايق، فنتمنى من الحكومة النظر بعين الاعتبار وخاصة بالنسبة إلى الوضع المسنين.
1: وسألنا الأستاذ ياسر لو خير بالبقاء بشبرتون أو الذهاب إلى مدينة أخرى، فقال
0: أبقى بشبرتون لأني تعودت على البقاء في شبرتون، حياة هادئة، طبيعة جميلة ساحرة، علاقات اجتماعية، وطبعا تعودنا يعني.
1: وفي المضافة قال الأستاذ محمد مطر أبو جمعة الذي جاء حديثا منذ حوالي 3 سنوات يصف المدينة الهادئة بقوله:
2: أنا محمد المطر، صار لي 3 سنوات في أستراليا، مشكورة الدولة الأسترالية على كل ما قدمت لنا من خدمات، وشبرتون يعني شبرتون مدينة جميلة ورائعة وهادئة وشعبها الطيب، دخلنا للمشافي يتعاملون معنا بلطف، أي جهة ندخل إليها يتعاملون معنا بلطف. شكرا يعني جزيلا للشعب الأسترالي والدولة الأسترالية والحكومة اللي قدمت لنا كل هذا خدمات، ونتعامل مع كل الناس بنفس العادات والتقاليد، وكل الناس يعني ما حدا يقصر بأي شيء. بالنسبة للمواد الغذائية العربية السورية أو أي هذا، كل المطاعم كله متوفر هنا بشبرتون.
1: مستمعينا، في شبرتون لا يقاس نجاح الهجرة بعدد المباني الشاهقة ولا بزحمة الشوارع، بل بعلاقات الناس وتعاونهم وقدرتهم على صناعة مجتمع يشعر فيه الجميع بأنهم في وطنهم الثاني، فيما تبقى شبرتون مثالا لمدينة صغيرة لكنها كبيرة بما تحمله من قصص إنسانية. من شبرتون في ولاية فيكتوريا، كان معكم علاء التميمي.

ومع هذا أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح ببرنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم. كنت معكم أنا سناء وهيب أطيب المنى. ابقوا مع SBS On Demand موطن كرة القدم، حيث يمكنكم مشاهدة جميع المباريات مجانا. وطاب يومكم وإلى اللقاء.